عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: حبيبتي.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: وتشمها فر يكون راجل لو لا لا بالزف على ترويس
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعدك تطلي عبعيونك
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
4: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي آه أوبس شطبة
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين لبنان وسويس

0: هاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربي السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.
1: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

0: صباح الخير، صباح الخميس 25 حزيران 2026. صباح جديد من برنامج صارت ستة عبر إذاعة أغاني أغاني، معي أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا المخرجة العظيمة. بنقلكن أهلا وسهلا فيكن. اليوم حلقتنا استثنائية لأنه رح نكون سوا مش ساعة ونص، رح نكون أربع ساعات على الهواء بصارت ستة، أربع ساعات من البث المباشر لغاية الساعة 10. فإذا فيكن تضلوا معنا تسمعونا وترفقونا بهالمشوار الصباحي، أكيد بتكونوا عم بتفرحونا كتير. بالبداية خلونا نوقف مع الصلاة الصباحية ومن بعدها منكمل سوا صباحنا الحلو أكيد برفقتكم.
1: معا نصلي.
0: يا رب بهالصباح الجديد يلي عم نستقبله نحن وكل المستمعين، بنحط نهارنا بين ايديك، بارك كل خطواتنا، بارك كل شيء رح نعمله اليوم، كل اشغالنا، ملئ قلوبنا سلام وملئ قلوبنا فرح، احفظ كل الناس اللي عم تسمعنا، كل مستمع عم بيرفقنا هلا من مطرح مكان، حدا منه نايم كل الليل وهيك تعبان نفسيا وجايبته كمان تعبانة، أعطيه رب الراحة. كل مريض هلأ عم يتحضر يمكن رايح على المستشفى، خصوصا يلي عندهم أمراض مزمنة، يلي عندهم أمراض سرطانية، يلي بيغسلوا كلاوي مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع يمكن هلأ عم يتحضروا لحتى يروحوا على المستشفى وعم يسمعونا. يا رب أعطيهم الشفاء. يا رب نذكر كل بيت، كل بيت بحاجة لصلاتنا وبحاجة لحتى تكون أنت موجود بيناتهم، غمرهم بنعمتك، غمرهم بمحبتك، خلي النهار يكون نهار خير وبركة على كل الناس اللي عم تسمعنا.
2: إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك.
0: يا الله مرسي ميلينا، هيدي الصلاة سمعوها كتير منيح، رح أطلب منك ميلينا ترجع تعيديها بس خلص الحكي. هيدي الصلاة كانت الصلاة اللي رددها دايما البطريرك الطباوي الجديد يلي رح بيتم إعلانه الطباوي بالصرح البطريركي بالديمان ب 25 تموز، مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة سانت فامي مارونيت البطريرك الياس لحويك، كان دايما يصليها.

0: بدنا نصلي بهاليوم من أجل السلام، من أجل كل إنسان نزح عن بيته ورجع عليه، من أجل كل عيلة بعده يمكن بعده بيتها مدمر وناطرة بصيص أمل. يا رب عزي كل قلب فقد حبيب بهالحرب، وشفي كل جريح وكل متألم، وعوض على كل إنسان، كل إنسان خسر قطعة كبيرة من حياته ومن رزقه.
1: من أجل الإيمان
0: يا رب انشر سلامك بهالبلد، وخلي خليها تكون هيدي آخر الحروب وآخر الظروف الصعبة يلي بتمرق علينا. بارك لبنان وشعبه، ومنحنا نعمة السلام يلي اشتقنا لها كتير بلبنان،
1: كرمال الأطفال
0: حتى نعيش بأمان وبفرح وبرجع.

0: مقبولة للجميع لكل حدا صلى معنا بهالصباح. وبدي ارجع اجدد وقول صباح الخير لكل حبايبنا المستمعين بلبنان وبكل دول الانتشار.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: ان شاء الله بنقضي سوا نحن وياكم وقت حلو وقت ممتع وبنسمع منكم هيك بنسمع اصواتكم وبنطمن عنكم وان شاء الله اليوم ما بتسمعوا منا الا الاخبار الحلوة. إن شاء الله يا رب هالنهار بيحمل لكل واحد منكم الخير يلي ناطره وبعرف كل حدا منكم في أمنية بقلبه حابب تتحقق بهالنهار إن شاء الله اليوم بتتحقق.

0: رب اليوم يصير مثل ما بتتمنوا وأحلى.
1: صباح الصباح فتح العنين والجيب ما فيش ولا مليم،
0: بس الله وقت اللي كنا نوع على ريحة الخبز، خبز عصاج. اشتقنا، ما عاد في حدا بيخبز عصاج.
2: الصدر طيب عاد
0: ما بناكل، بس بنروح بنتفرج. إذا بدلونا وين في أحلى منا هيك توع الصبح وجارتكن عم تخبز.
1: رب كريم
2: الحلوة دي
1: قام التعجن في البدرية.
0: صباح الأمل، صباح الفرح، صباح الأيام الحلوة يلي كلنا ناطرينا. وإن شاء الله النهار يوم الخميس 25 حزيران بيكون من ضمن هالأيام الحلوة يلي ناطرينا يلي موعودين فيها.

ليش في أوقات بنصير معجقين ومنركض وراء أشياء كبيرة ومننسى أنه أكبر نعمة بحياتنا هي أنه نوعى أنه نفيق الصبح ونكون نحن بخير ونكون بصحة تامة. يا الله يا ميلينا شو إلها الغنية ذكريات.

احلى نعمه انه توعوا الصبح تلاقوا حالكم بخير، انه تسمعوا صوت الناس، يعني اقرب حدا لكم بقلب بيتكم، تشوفوا الناس يلي بتحبون تشوفوهم بخير، تشوفوا الشمس طالعه على بلدنا.

ما عم تعرف تخلص بهالبلد وهالخوف يلي عم نعيشه، دايما بيذكرونا انه السلام منه امر عادي. صدقوني حتى السلام صار نعمة كبيرة لقلنا، فان شاء الله بنحصل على هالنعمة.

شيء يفاجئك؟ فيك تضلك فايته باغاني السوبر ستار رغب علامه، شو بيطلع معك؟ كله حلو بس للبريك، لبريك الستة وثلاث.

0: بتمنى على كل اللي عم يسمعونا ما تأجلوا شيء، حتى كلمة حلوة ما تأجلوا تقولوها للناس يلي هلأ بيطلعوا بوشكن الصبح، أكيد الناس يلي بتحبون ما تأجلوا حضن. يعني هلأ إذا أنتوا حد أمكن حد بيكن حسوا حالكن صغار، عادوا بحضنهم، بوصون غمرون قبل ما تطلعوا من البيت، لأنه رح يجي وقت رح تندموا على كل لحظة ما قدرتوا عشتوا هاللحظات الحلوة معهم وحضنتون وغمرتون وبوستون وتشتشتون وغنشتون. رح تشاقوا كثير.
1: بكرة
0: يا الله اوعى تأجلوا فرحة صغيرة، ما تأجلوها لبكرة، اليوم بدكم تنبصوا انبصوا اليوم، طالع عبالكم تسهروا سهروا اليوم، طالعين عبالكم تروحوا شي محل تتغدوا شي محل اطلعوا، عينين على بالكم جلسة الخوابة بكفر دبيان، روحوا اليوم ما تأجلوا. صدقوني كل حدا موجود بحياتكم هلأ خصوصا ببيتكم أو بالهيك بالمحيط الصغير، يعني لعائلتكم هن بركة، بركة اليوم بالنسبة لكم، لازم تعيشوا كل لحظة معهم وتشكروا الرب على هيدي اللحظات، لأنه بيجي يوم رح تصيروا تندموا تقولوا لو ولو ولو.

ساعدوني هيدي النعم الصغيرة يلي منشوفها أوقات ما منكون منتبهين لها، إنه واحد مثلا تكون أمه موجودة حده أو بيه أو خيه، يمكن بشوفها أمر طبيعي، بس ساعدوني هيدي أغلى شي أعطاكم يا الرب. وجودهم بحياتكم أكبر من كل شيء بتحسوا أنتم كبير وعم تركضوا وراه كل الوقت.

0: جماعة بلشنا بالحكي ونسينا نسألكن إذا شربتوا قهوة كيسكن. هات لنشوف مين عم يشرب قهوة بهالوقت. خبروني على 71 9 8 9 9 8 9 مين عم يشرب قهوة مثلنا بس شرط يكون كافيه دو برازيل. بدي شوف كم صورة بتوصلني لكافيه دو برازيل. يلي عم يشرب قهوة وبعده بالبيت ما تكذبوا علي، يعني لو صورتوا لي فنجان القهوة بلشوا يوصلون الصور، ما بدي شيء. إذا بعدكم بالبيت فزوا على الجرور، على الخزانة، على وين بحطوا القهوة ملينا البن، فزوا جيبوا الظرف، ظرف الكافيه دو برازيل وصوروا لي لحتى صدق انه الكافيه دو برازيل دخل على بيوت لبنانية كتيرة. مش معقول شو هالقهوة، شو هالكافيه دو برازيل.
1: بونجور بونجور شارب المالينا، شو هالأغاني الحلوة الرائعة، تعال واحد بيعمل ريلاكس. بونجور بونجور مان رائعة،
0: بس اوعى تخفي دخيلك بالأخص إذا سيئة. افتح الشباك وخلي الهواء يشبق على وجهك تضلك واعي. يلا أول صورة للكافيه دو برازيل وصلت. واو، حدا عم يبعث لي صورة من الأرز عم يشرب قهوة. طب بليز بعتوا لي اسمكم على القليلة. هلا بيقول لي ما عرفتني. رقم ينتهي ب975، وين هيدي الصورة بالأرز؟
2: صباحو شربول، جوزيف شليلة، شوفي يعطيك العافية.
0: لاحظ جوزيف انه انت بتعاتب دايما، بقول لي شو بك ما عرفتني. انت على الهوا هلا، مش عم نلعب بيت بيوت، يعني منشيل الخشبوشية ونحطها على جنب وكرمال المستمعين يلي عم يسمعونا.
3: شلبير بونجور مالينا، احلى صباح لالكم، ميرسي مالينا على هالاغاني الحلوه اللي بتروق الراس الصبح عن جد وبتنشطنا صراحه. كارولين
0: كارولين يسعد صباحك، تحيه كبيره لك. يلا صوره الكافيه دو برازيل وصلت. يا الله احلى صوره، الركوه على المصورين للركوه على الغاز وحطوا حد الركوه ظرف الكافيه دو برازيل. هات لنشوف مين.
4: بونجور شربيل، كيفك منيح؟ يلا هلا انا عم حضر القهوه بعد ما شربت، يمكن يطلع صوتي مش منيح.
0: ولك الف صحتين،
4: ان شاء الله تكونوا منيح يا رب انتو.
5: سوري شربيل، منى من جل الدين.
0: منى ولك نحن منصير منيح بس نسمع صوتكم. يلا شو حلوه الصوره.

0: ضلك وراني عم بيقلي يسعد صباحك شربول. انا ما عم بشرب لانه انقطعت صراحة من الكافيه دو برازيل, واليوم رح جيب. وشكرا لمبدعتنا ومخرجتنا العظيمة ميلينا من عكار, داني خوري, داني خوري والله شخصية داني, بعت لي سيلفي وعم يشرب قهوة. وهيدي الكافيه دو برازيل بدل الظرف ظرفين, مارون وريموند حنون بيجوني عم يشربوا كافيه دو برازيل. ألف صحتين. ما تتخيلوا, وحدة لألك ريموند, وحدة لمارون.
1: بونجور شاربيل, بونجور ميلينا, نهاركم حلو يا رب. والله يا شاربيل أنا بعد ما شربت قهوة ظهرت بكير على الشغل, وبعد ما وصلت هلأ لو وصل على الشغل أحلى ركة قهوة بتنزل نحن عم نسمعكم. معك جورج من الحدب.
0: جورج تحية لك. يلا إذا كافيه دو برازيل بعت لي الصورة, إذا غير كافيه دو برازيل اوعى تصور لي إياها.
2: بونجورك شاربول, يعطيك العافية أنت وميلينا جوزيف شليلة مع طمني شو صار
0: بخطط,
2: مش الحال؟
0: يعني امبارح الحلقة كلها جوزيف كانت عن الخط, ما بنرجع نزعج المستمعين, أكيد مش الحال.
3: الناس بزعلة ما بحاكيها ولا بغازلها, قدام الناس بزعلة ما بحاكيها.
0: حسان كمان صحتين على القهوة.
3: لكن بيني وبين بصير
4: صباحو اليوم نهار كتير كتير بجنن, لأن ميلينا معنا يا مجننتينا يا ميلينا, شو الأغاني الحلوة هاي.
3: لكن بيني وبين بصير مثل الولد
0: وشي
3: وعنده لعب حلو كتير.
5: صباح الخير شرن ميلينا, بونجور للجميع, معك حق يا شرن. ما في حدا بيخبز بالحيبة, كلهم الأفضل نجيب خبز الساج, ومعك حق.
0: يا ريت.
5: بدي اقول لك يا شربين قلبك نضيف كتير كتير, وعن جد كل حب احترام لك, مش غلين مدلسين.
0: تحية كبيرة لك للوس. يا الله شو عم يصلني صور الكافيه دو برازيل, بس بعتولي اسمائكم.
6: خير شربل,
0: صباح النور
6: لكل المستمعين ولميلينا اكيد. عن جد بدي اشكر الله على الشمس الحلوه والطقس الحلو رغم كل الدخان اللي طلع امبارح ببيروت, وعن جد لازم نعتذر من الطبيعه قد ما نحن بنأذيها, قد ما هي كل يوم بترجع بتشرق بشمس حلوه ونظيفه, كتر خير الله
0: على كل نعمه عم يعطينا اياها, وخصوصا النعم يلي موجوده هيك بيناتنا وبحياتنا اليومية وكل لحظة, ويمكن ما مننتبه لها وما مننتبه انه نشكر الرب عليها. يلا قبل ما نروح على بريك بدي اذكر المستمعين بمؤسسة الأزة للمعدات, لك محمد من صيدا, الكافيه دو برازيل على تابلو سيارة, لك ألف صحتين. بس ما تلتهي هلا تقعد تتأمل الكافيه دو برازيل, ركز ركز على سواقة محمد. واحد للكافيه دو برازيل صار بكل بيت, لازم ندوبله الإعلان لدانيال العريف, لازم نقبض منه الدوبل.

0: قد ما تكون الأيام صعبة وقد ما يمرق علينا تعب وخوف وقلق، العيد بده يجي غصبا عن يلي ما بده يخلينا نعيش أيام عيد. العيد خلق لحتى يذكرنا أنه بعد كل ضيقة منعيشها وبعد كل صعوبة في فرحة بدها تجي، وبعد كل دمعة في بسمة وفي ضحكة. اوعى تخلوا ظروف تسرق منكم فرحة العيد، لأنه الإنسان دايما بعيش على الأمل، خصوصا نحن اللبنانية وكبرنا على الرجا، بعدنا عايشين على الأمل وعلى الرجا. خلوا بقلوبكم مطرح لفرحة صغيرة، لضحكة هيك، لجمعة العيلة، للإيمان إنه الأيام الحلوة راجعة ومنا مأخرة. مؤسسة العزة للمعدات هلأ وقتها بهالشوبات، يلا ياريت فينا نصور ميلينا المروحة اللي جبناها ونحطها ستيتس، فيك تحطيها ستيتس لأنه أنا ما بطيق الاي سي، تعرفوني بس أطلع مع ميراي على 8 وعلى 9 بتطفي ميراي الاي سي بالستوديو. فبعت لنا السيد جوزيف العزة صاحب مؤسسة العزة للمعدات مروحة، هلأ ما بعرف إذا هيدي تبع $18 ميلينا، ما بصدق، لأنه عامل عروض أي مروحة مع عمود مع ستاند بـ $18 بأنواع كتيرة بألوان كتيرة بأشكال كتيرة. بس لا أكيد هيدي المروحة اللي بعتلنا إياها مينيموم حقها $80-$90 مينيموم.
1: يا صباح الورد والياسمين الشمس.
0: آه بيجاوب لي السيد جوزيف العزة إنه هيدي حقها $18، ما بصدق. $18 مروح، بليز ميلينا حطيه على الستيتس عندك او على الستوري.
1: شغالي بضحكة وقلبي ملياني،
0: ما في شي ببورتكن هالايام غير مراوح جوزيف العزة، لانه الكهرباء خصوصا عنا بميروبا بميروبا 4 ايام ما عرفنا شو يعني الكهرباء. اذا بدنا ندور الاي سي على الموتور على الدنيا السلام. يعني امبارح حكيت عن وزارة الطاقة والمياه، مش مسؤولية وزير الطاقة أكيد لوحده، الحكومة مجتمعة وكل الحكومات اللي سبقت، بس أنا قصدي اللي حكيته امبارح ما يعدونا، مش كل ما إجا فريق بيفرش لنا الحرير وبيكون عم بحضر لنا خوزية. فشكرا لأنه تراجعنا لورا، يعني أنا بالنسبة لإلي تراجعنا لورا بالكهرباء، ما تقدمنا ولا ساعة تغذية. فبنعتذر منكم إذا بدكم تزعلوا مني مثل امبارح، هيدا الواقع. أهالي أعالي كسروان بفتكر بيصدقوا على الشيء اللي عم قوله، 4 أيام قلنا ما عرفنا شو يعني كهربة مؤسسة كهربة لبنان. الله يخلي لنا بميروبة وفيق وهيبة صاحب المطار. الله والله بدي أنا أطلب البلدية يعملوا له تمثال على مدخل ميروبة ويقطشوا كل شراية الكهرباء تبع الشركة. إذا بدكم تشتروا مروحة أو تستفيدوا من أي عرض من العروض السابقة والعروض الجديدة بمؤسسة العزة للمعدات، هن موجودين بسد البوشية المدينة الصناعية بجديدة المتن على جاليري الاتحاد على أوتوسترات سن الفيل، وفرع رابع على الدورة بالقرب من مستشفى مار يوسف، ورقمهم 03-386-322. فإذا هيدا رقم مؤسسة العزة للمعدات 03-386-322.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
1: صار الوقت 6:31 دقيقة صباحا بتوقيت مدينة بيروت. تحية كبيرة لكل اللي كانوا معنا من الستة بلشوا معنا ولكل اللي انضموا لنا اللي عم ينضموا لنا تباعا. نورتونا كل شوية بهيك بشعش على الاستوديو. بنحس انه في مستمعين جداد انضموا لنا. إن شاء الله منكمل سوا نحن وياكم هالصباح الحلو، منقضي أوقات حلوة وممتعة برفقتكم لغاية العشرة. عم تترافقوا معي شربل سعادة ومع المخرجة المبدعة العظيمة

0: حدا عم يسمعنا من القلعة بالمتن الأعلى. هذا الفيديو كليب لميز البياع، صور بقسم كبير منه بالقلعة بالمتن الأعلى، قصر كثير حلو. بدايته كانت بداية الكليب كانت على مفرق عانا، هلا بتنبسط. مادونا مطانس، مادونا شريكة بشركة مطانس تريدينج، أخته لشرب الولي. قلت لها وين أحلى، عانا أو صغبين؟ قلت لها أكيد عانا.
1: رامك في خيالي وعيونك ليه سكتة، أنت حياتي حياتي، أنت حياتي.
0: لازم بعد ميز البياع تحطين الأغنية لابن عانا المطرب جاد نخلة. على 71 9 8 9 9 8 9 عم نسمع أصواتكم. تحية كبيرة لكم. يا الله عم تصلني صورة، أجمل صورة، ظرف الكافيه دو برازيل مربع على البالكون بحريصة عند مدام فيرا سماحة، وهالباكراند هالخلفية وراها والفنجان على البالكون وظرف الكافيه دو برازيل وجوني تحتكم. شو هالمنظر؟

0: شرب المطانوس يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك. ليس عساكر نبلش بسبور. قال وجيه اشتق البليز، سمعنا صوت ميلينا، بس قولي له بونجور لوجيه ميلينا. يلا ميلينا قولي بس صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. معكم المخرجة العظيمة ميلينا. يلا 3 2 1.
1: بونجور شاربل، بونجور لكل المستمعين.
0: ميلينا اشتقنا لك، ما فيك تعمليها فينا وتغيبي يومين.
1: ظروف اضطرت اني غيب، معلش.
0: بكره رح نغيب كلنا سوا، انا وانت وميراي والي. بكره ذكرى عاشوراء، العاشر من محرم. ان شاء الله هيك دائما المناسبات اللي بتنعاد عليكم بالخير وبالصحه وبالبركه. شو ناطرنا بعد اغاني؟
1: كل غنية احلى من الثانية اكيد.
0: يلا الله يقويك يا ميلينا، ونتمنى لك يوم حلو ويوم مبارك. زلغطوا المستمعين، انبسطوا وسمعوا صوتك. يلا هلا بعد شوي، كل شوي بتحكي ميلينا معكم. يا الله يا الله، ليس عساكر من وين هالصورة عم تبعتها؟ بعت لي صورة من فوق الغيم، بس في صليب طالع من الغيم. وين بأي منطقة هيدي العقورة؟ واو واو. جون كلود حنين يسعد صباحك. جي سي عم بقول لي مجدلاني شربول مبارح لحتى وصل كافيه دو برازيل على درب السيم عنا بالجنوب. مبروك بهاء بو حمدان. شو قولك يا بهاء؟ رح تتحسن الكهرباء؟ انتو بتعرفوا اكتر من وليد بيك، بيخبركن بالمختارة. كل الاخبار عندكن وكل لعبة السياسة عندكن من المختارة بتطلع. بقول لي ما في امل، خلص يعني خذوا هيدا الجواب من المختاره جاي، ما في امل انه تشوفوا الكهرباء بلبنان. يعني صيفيتنا معتمه. الله ينجينا من فوتير الموتورات، 4 ايام الموتور 24 على 24 بميروبه.

يا ريت إذا بتخبروني حدا عم يستفيد من عروض المونديال يلي عاملينها عند شركة مطانوس تريدينج. يلا امبارح أهضم اتصال حدا من الإدارة عنا بأغاني أغاني, ما رح أقول الاسم, اتصل فيه قال لي شرمل بدي خبرك خبرية بدك تضحك علي. كانوا موجودين بمحل بزيارة, زيارة شغل, بضيفوهم بومبون. قالت لي شربل ما بقدر قلك شو هالبونبون على حامض, لدرجة انه اكلت البونبونة حطيت القشرة, شو بقولوا القشرة الورقة بجيبتي, بس وصلت على السيارة طلعت لتقرا بعتت لي اياها روشن. قالت لي شربل هيدا الروشن اللي بتعملوا لها دعاية تبع مطانوس تريدينج, لانه حدا كتير عزيز على قلبنا وحدا بقبضنا مصرياتنا اخر الشهر. فتلفنت لمطانوس تريدينج قلت لهم بدنا نعمل تشكيله لحدا هيك هيك, خبرتهم القصه. بس عرفوا جنوا, لانه قالوا لي طلبنا اونلاين, بس عرفنا مطانوس تريدينج طلبنا اونلاين. فمشان هيك نحن ما منغشكم, كل شيء مندلكم عليه عند مطانوس تريدينج, كان الروشن او الاليت او كل شيء. هلا عروض المونديال هول الباندلز منزلينهم من البيك رولز مع سكاي فول. سكاي فول حدا دق هالمشروب الطاقة عند مطانوس تريدينج؟ مش معقول شو هالسكاي فول مع مولتو كرواسان عاملينهم. إذا بتفوتوا هات لنفوت أنا وياكم على الويب سايت نشوف شو في عروض. حاجي زهق وملل. إذا بتستفيدوا, إذا بتتسوقوا أكيد العروض ما بتوصل قيمتها $30, بس فيكن أنتوا تزبطوا تتسوقوا بقيمة $30. بينزل اسمكن بالقرعة, السحب رح بيصير بنهاية المونديال, عندكن حظوظ أنه تربحوا أو بلاي ستيشن بي اس 5 أو أجهزة خلوية أو فاوتشر بقيمة $100. رح بيكون في كتير كتير كتير جوائز. يلا رح فوت www.mtanos

0: شو حلو هالويب سايت. يلا جمعوا وحطوا بالسلة. والحلو انه الدفع عند الاستلام ما بتدفعوا بالكريدت كارد.
1: صباح
0: النور.
1: كيفكن؟
0: كتبك يا الله.
1: انا صراحة شربل ما بعرف اذا انت قايل وانا مش ملحق كل مرة. ما عرفت انت مين بتشجع بالمونديال انت وميلينا.
0: شو ما اخر.
1: تاني شغلة بندعيك تجي على الكفور تحضر المونديال عنا شي ليلة. وماتش حلو هيك وقوي. وتالت شغلة بونجور جون كلود حنان.
0: مع انه شربول انتو العونية كتير بتتابعوا. يعني عن جد كتير بتتابعوا. انه انا كل يوم بقول 50 مرة انه مع البرازيل. انا عندي مبدأ ان خسرت او ربحت مع البرازيل. لا هيدي غلطة الشاطر بمليون. ان شاء الله ما يطيروك من التيار. على اي اساس مسموح تعيش احساسك مسموح تعيش للاخر وتروح. ما عندك شي غنية برازيلية؟
2: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق.
3: صباحو شربي اشتقت لك. كيفك؟ لا ما بطيروا شربي العنصر مهم ومرتب. صباحو يا كويك.
0: هاتك جون كلود انت كمان طلعت بالتيار الوطني الحر.
2: مش جاي على بالي احكي واحكي عن حالي.
0: تحية كبيرة لكم. عم نمزح لانه انتو بتتقبلوا مزحنا وانتو احلى عالم. واللي حلو بأغاني انه بتجمع كل الاطياف وكل ال شو بيقولوا من كل الاتجاهات السياسيه.
2: وبدنا نهدى شوي.
0: عبالي شربول اشرب اللي احنا واي. عبالي شربول ليه ما بتاسس حزب وانا وجون كلود بنفوت معك؟
2: لا
0: ايه مش غلط يعني ناقصنا احزاب يا شربول بلبنان.
4: الصباح شربول مبروك امبارح 3-0.
0: ايه حلوه مبروك. حلوه
4: مع جوزيف جعجع من الفردي.
0: اهلا وسهلا ببيت جعجع.
5: قلبي محتاس طمني على الاحساس.
0: يلا مره بس كنت باستراليا كان رئيس التيار الوطني الحر من بيت سكر من بشري. قلت له توني سكر ما بعرف اذا بعده شرب القواق وجون كلود اذا انتم بتعرفوا صلحولي. قلت له هيدي مش راكبه رئيس التيار الوطني الحر بسيدني استراليا من بشري ومن بيت سكر.

0: على لي مجدلاني عم بيصلح لي عم بيقول ما بقوله بعشورة، أنا ليش عيدت بعشورة؟ أنا عم بحكي للوس وقت لحطت غنية بكرة بتشرق شمس العيد، قلت إن شاء الله كل المناسبات بتنعاد عليكم بالخير، يعني تعيشوا الخير بكل مناسبة شو ما كانت، حزينة أو فرحة. ما في شي بفوتنا يا للوس من اللياقة، حياتك مضيع بالإزاعة، مع أنك بتضلك مثبت على 87.9 ما بتتزحزح. يلا قبل ما نفوت على بريك بدي ارجع ادعيكم تسوقوا من عند مطانوس تريدينج، كسفوا التسوق لحتى تزيد فرصتكم بالربح، ومثل ما قلنا جوائز كتير كتير مهمة. رح نبلش مع اول جائزة، بس بليز يلي بدي يتصل فينا، اكيد تلاميذ المدارس هلا نايمين او لانه المدارس خلصت، يلي بدي يتصل يكون عنده اولاد، بس مش بليز يقول لي بعطيهم لجارتنا ولا بيت عمتي ولا بيت خالي، بليز اللي بده يتصل يكون هيدي الهدية أوزمو لأولادكم، يعني يكون بي أو أم أو إذا في شي طفل عم يسمعنا. 01-322-1000 01-322-1000. بس لحتى نصلح شغلة، مش نصلح يعني هديك معلومة قديمة، عم بيقلي شربل إنه هلأ كلودين جرمانوس يلي مسؤولة عن تيار الوطن الحر بأستراليا. فإذا 01-322-1000. ألو
1: ألو
0: بونجور
1: شربل.
0: يا هلا مين معي؟
1: ستيفانيا.
0: شو العيلة؟
1: جرجورة وعند بنوت.
0: ستيفاني عم بكتب اسمك على التليفون دغري لأبعته لمطانو ستريني. ستيفاني جرجورة بنوت وحدة؟
1: قدي
0: عمرها اسم الله؟
1: نف.
0: الله يخلي لك اياها.
1: ثانك يو شربل.
0: شي مرة جبتي لها أوزمو أو هيدي أول مرة هلا؟
1: لا بجيب لها أوزمو أكيد،
0: وأكيد غير أوزمو رح يعطوكي من منتجاتهم يلي بيستوردون من كل دول العالم. ستيفاني بدي لك ألف مبروك. ستيفاني دايما بتسمعينا؟
1: أكيد.
0: أدي صار لك بتسمع الفترة الصباحية على أغاني أغاني؟
1: يعني سنتين، لأنه صار سنتين بصبح دوامة وتعرفت عليكم.
0: بأي مجال بتشتغلي؟
1: أنا بشتغل بداغر جروب.
0: داغر شو يعني؟ مواد غذائية؟
1: نو كل شيء طعنا فاتسيات داغر.
0: داغر مغيرة؟
1: وي
0: يلي عندكم بالدامور وبنهر الموت واو كتير كنا زباين من زمان عندكم. تحية كبيرة لك ستيفاني وألف ألف مبروك. بس نسكر معك، رح نقول رقم رح عيد رقم مطانوس تريدينج، بعد الساعة 10 فيك تتواصلي معهم بالواتساب.
1: أوكي.
0: ألف ألف مبروك ستيفاني جرجورة. بدأ تتواصل ستيفاني مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83. فإذا 03-92-92-83 هذا رقم مطانوس تريدينج. وما تنسوا بس تسوقوا من عند مطانوس تريدينج، ما تنسوا تستعملوا البرومو كود، يعني اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى فوق أنه بسعر الجملة عم تتسوقوا لحتى تستفيدوا من الحسم 15%.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
1: Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil!

أغنية البرازيل لكل يلي بيشجعوا البرازيل. مبارح شو صار بشمال بأنفة وبعكار وبطرابلس؟ مظاهرات، مواكب سيارة كلها مزينة بعلام البرازيل وكانت عم بتجول بالشوارع قبل وبعد المباراة. تحية لكل المستمعين يلي عم يسمعونا. صارت ساعة 7 إلا 11 دقيقة. بدي أذكركم أن احنا اليوم مكملين معكم للعشرة. بها بعتلك الاسم، اسمه سكاي فول مش سكاي لايت. مشروب الطاقة اللي دايما عم نعمله دعاية من عند مطانوس تريدينج اسمه سكاي فول.

0: كمان جان كلود عم تسألني سكاي فول. سكاي فول اسمه.
1: غنوا بحداك الليل والنجمات وصرت القمر عكل البنات.
0: يا الله شو هالمباراة، يعني أنا وميلينا جايين بلا نوم. 3-0 البرازيل سكوتلندا، يعني كل المباراة من البداية للنهاية كان منتخب البرازيل كان هو اللي مسيطر على المباراة واستفاد من أخطاء دفاعية سكوتلندية وانحسمت لتحسم الصدارة بالمجموعة الثالثة. المنتخب البرازيل حسم الصدارة بالمجموعة الثالثة وتأهل بكل ثقة للدور اللي جاي.
2: برازيل
0: وبس. يلا ما بعرف اسمائهم. فينيسيوس شو اسمه جونيور سجل هدفين وماتيوس كانها الهدف الثالث.

سويسرا مرح. سويسرا فازت على كندا 2-1. البوسنة والهرسك والله بس هارد لاك لقطر, بسطوا كل اللي بروح على ميديغوريين بسطوا. البوسنة والهرسك فازوا على قطر 3-1. المغرب تحية لكل المغاربة, المنتخب المغربي فاز 4-2 على هايتي, والمكسيك فاز 3-0 على تشيك. جنوب أفريقيا 1-0 على كوريا الجنوبية. اليوم جمهور ألمانيا هيدا يلي عم بغني كتير مهضوم ابن طرابلس عمار باشا, تحية كبيرة لك يا عمار. One more goal كتير حلوة غنيته كتير, وبس نحن عم نلعبها على الهواء. ليلة على الساعة 11 ألمانيا والإكوادور, وبنفس الوقت بيلعب ساحل العاج مع كوراساو.

0: المطرب غازي نجم. أجواء كتير حلوة عم بتكون فيكم تطلعوا بأي وقت تبوردوا، بس أنا بدلكم على سهرة على جلسة الأحد عفوا، لأنه جلسة عائلية وأجواء فنية بامتياز ولقمة بيتوتية ومناظر بتاخد العقل. إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان لهالأحد ما تسألوا عن الأسعار، 03-554-3-3-2 03-554-3-3-2 هيدا رقم مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. ولو سميرة أنصو بيتور بفرنسا عم تقولي شربول بعد عنا عتم، ولو نحن من الأربع ونص طلع الضو عبدال اللي بوع الصبح يا شربل بشرب قهوتي وبسمعكم لحتى شم ريحة لبنان. يلا سميرة صار فيك ترجع على حالة حريك، صار في وقف اطلاق النار والوضع صار تمام بلبنان والجيش الإسرائيلي انسحب وبلشنا نعمر البيوت بالجنوب. إن شاء الله يا ست سميرة أنصو آخر مرة بتفلوا من بيتكن، لأنه بفتكر أنتو تعبتوا، مش مزبوط؟ بتوافقين الرأي؟ ما تعبتوا أنتو وتضبوا الشنطة وتنقلوا من بيت لبيت ومن مطرح لمطرح؟ وشو طلع بالنتيجة؟ انتصرنا أو لا؟
1: لو سهلة ببيروت والله نورتوا لبنان.
0: لك هيدي لأول مرة عم نسمعها من الفنان ميشيل رماح.
1: سهلة ببيروت والله نورتوا لبنان.
0: ناطرينكم كل يلي عم تسمعونا برات لبنان، ناطرينكم
1: للصبح والعاد. أهلا وسهلا ببيروت والله نورتوا لبنان، سهر عنا ما بيموت.
0: ميشيل رماح من الفنانين يلي أكلوها الضرب، مش أكل ضرب يعني، اللي سرقوا العصابة اللي سرقت للواتساب، اللي اخترقت الواتساب، كمان من أول اللي تواصلوا معهم الفنان ميشيل رماح وحكينا من أمريكا. قال لي شربول شو صاير معك، عايز مصاري؟ لأنه كانوا عم يطلبوا منهم يحولوا له مصاري بالوجه.

0: بونجور. واعي او نايم؟ ميشيل الرماح، انت بامريكا او بلبنان؟ الو،
1: بامريكا شغال. شو اخبارك؟
0: قد ايش الساعه عندك هلا؟
1: 12 الا 5.
0: ليك ميشيل، انت طلبناك على الهوا، ما تدير على الزحلاوي هلا وتقول شي كلمه على الهوا ما بتنقال. مرقت لك مالينا غنيه اهلا وسهلا ببيروت، شو هالغنيه الحلوه
1: حبيب؟
0: يلا
1: اسمك بريت.
0: مش هلا متى نزلت الغنية؟ امبارح.
1: ايه امبارح، صار لها 24 ساعة
0: نزلت. وسرقنا لك يا عن الفيسبوك من عندك، لانه غنية كتير حلوة وبتدعي
1: حبيبي.
0: بتدعي كل المغتربين المنتشرين بكل الدنيا لحتى يجوا على لبنان ويصيفوا معنا ويتحملوا يلي نحن عم نتحمله.
1: لا لا، بالعكس بالعكس، نحن بنضل دايما متفائلين ودايما دايما إيجابية، لأنه لبنان يعني قطعة من قلبنا، ونحن منحب لبنان ومنعشق لبنان.
0: مش هلا، أي متى جاي زيارة على لبنان وعزحلة تحديدا؟
1: مش زيارة على لبنان، أنا بزيارة بأمريكا. مش
0: جد؟ نقلت إقامتك على لبنان؟
1: أنا من زمان نقل إقامتي على لبنان، وكنت طلعت على أساس طالع أمريكا شهرين ورجعوا بأبريل. هلا نسينا الهوا. عم نحكي.
0: يلا إن شاء الله، إن شاء الله بنشوفك بلبنان وبمهرجانات الصيف، لأنه الأوضاع هيك بلشت شوي يعني تزبط، ومتفائلين متفائلين بالأيام اللي جاية. يلا ناطرينك ميشيل، كتير حلوة الغنية، ألف مبروك. عم تحضر شيء غير هيدي الأغنية؟
1: هلا بعدها نازله يعني.

0: كثير حلوه.
1: هلا هلا هلا
0: ميشيل مين مين كتبها ولحنها انت؟
1: كلمني واكيد بدي ما بدي انسى مثل ما بيقولوا شركائي بالغنيه. يعني الغنيه خلقت ميلودي بالاول مع دوري اصفين اكيد
0: تحيه كبيره له. دوري جارنا بميروبا
1: ميروبا دوري ورجعت كفي وختمناها عند إليسابا بالتوزيع
0: كمان
1: كمان
0: كمان
1: بوجهز تحية.
0: أنا ميشيل رماح الفنان ميشيل رماح اللي بنحبه كثير بدنا نشكرك لأنه رديت على رديت علينا. بنعتذر أن طلبنا دغري على الهواء بس ثابت ملينا ملينا محتالة سرقت لك الغنية قالت لي اسمع عم تقول لي كل شوي اسمع قلت لها شو بدي اسمع قالت لي اسمع
1: وشارب الحبيب قلبي ومحببت محبت يعني على الهوى وبرات الهوى دايما واضحة.
0: شكرا.
1: أنا بدي أتشكركم.
0: غنية كثير حلوة ميشيل كثير حلوة بوقتها هلا ومرسي لأنه أنت كمان موجود بكل المناسبات. يا ريت ملينا من بعد هذه الغنية بنرجع بنسمعها بتحطين لغنية زحلة قد ما تعمل أغاني. أنا عندي غنية زحلة يلي عملها هيك عندها معزة خاصة زحلة في عندها تاريخ كتير حلوة. ميشيل خوري بدي أشكرك ميشيل رماح عفوا بدي أشكرك يلا إن شاء الله إن شاء الله قريبا قريبا بنشوفك بزحلة
1: حبيب قلبي حبيب الشبي.
0: أي متى راجع أي متى راجع لبنان
1: يعني الله بيجي
0: بعده ما بعرف شو
1: نشوف بس
0: انه قريبا
1: جدا يعني.
0: يلا نشوفك بخير الفنان ميشيل رماح الف مبروك على الغنية الجديدة
1: حبيب قلبي.
0: باي باي الله معك باي.

بعتذر كان شوي الصوت مش كتير واضح لأنه طالبوا من رقمة لحتى يرد علينا. كتير حلوة تعشو بيلبق من بعدها. إذا بدك حطي ميشيل خوري قبل البريك صيف وبحر وكيف, وبس نرجع بعد البريك, بعد البريك ساعة 7 منحط غنية زحلة في عندها تاريخ.

0: الصباح والعام.
1: مين عمل داونلود لابليكيشن سيرفي فايند؟ يلي بعد ما عمل داونلود لحقوا حالكم. تقريبا حوالي الساعة 8:30 بعد بريك 8:30 في جايزة كتير كتير قيمة رح تتفاجئوا، بس ما حدا بيقدر يشارك بالمسابقة إلا يلي عامل داونلود لسيرفي فايند. يلا ناطركم تعملوا داونلود من كل أنواع التليفونات، فيكم تعملوا داونلود هيدي أبليكيشن، صدقوني كأنه عدة تطبيقات بأبليكيشن واحدة.
2: صيف وبحر وكيف عنا بيروت،
1: كل حدا عنده مصلحة أو عنده محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه، بده يوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بسيرفي فايند. ماشي، إذا أنتوا عندكم خدمة أو أصحاب مصالح بتكلفكم $10 بالسنة، يملين عملينا دعاية صارت 6 على سيرفي فايند، صاروا شيء 8000 شخص عاملين له داونلود. $10 ماشي، انا بدفع لانه مش كل ما الواحد بده شغله او ناقصه شيء بيصير يتحذر وبيصير يسال وبيصير يتلفن. يفوت لنا جراج توني سعاده بالابلكيشن، كل اللي عليه يعمله بيفتح الابليكيشن وبيكتب بالشغلة اللي بده إياها وبيلاقيها بسرعة، بيلاقيها وين موجودة من الأقرب لإله للأبعد، لأنه أنتوا بس عملوا داونلود للابليكيشن بيسألوكن، يعني بيقولولكن عملوا لنا شير لوكيشن. بتصير إذا عم تفتشوا على مطعم بار إكزامبل ببينوا المطاعم من الأقرب للأبعد، أو على حكيم أو على أستاذ أو على صيدلية أو على حيالله مصنع. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فايند بصير يبين على يلي عم بفتشوا عليه. كمان أنا كل طلاب الجامعات وتلاميذ التيرمينال بس تخلصوا من الهم اليوم، بتعرفوا إذا في امتحانات أو ما في امتحانات، اليوم تفرج أو بتصيروا تحبوا وزيرة التربية اليوم أو بتكرهوها، بتكملوا بحملتكم ضدها. بس اليوم رح بيكون في قرار حكومي مجتمعة مش لوحدة الوزيرة. الله يساعدها شو تعرضت لحملات منكم. كمان فإذا فرصة رائعة للتلاميذ حتى تطلعوا مصروفكم وزيادة، فيكم تكونوا البروكر لسيرفي فايند وتبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة عنده مهنة أو مؤسسة، لما بيشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى وتزيد أكثر وأكثر ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة، إدارة سيرفي فايند رح أعطيكم الرقم. يلا إذا حدا من زملائنا بالإذاعات يلي بتلفنوا لمعلنينا رح أعطي رقم سيرفي فايند إذا بتحبوا تلفنوا لهم. رقم سيرفي فايند 70 أو 71، لأنه نفس الرقم بس الكود بيتغير، أو 70 أو 71، والرقم 10 77 06. فإذا 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. ما تنسوا اعملوا داونلود بعد بريك ساعة 8:30 في هدية كتير كتير قيمة.
3: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حربية.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
4: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
0: ولا منحف ولا منحف.
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك.
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعدك تطلي عب عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وينك.
4: تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: الشكر لكل المستمعين. صارت ساعة 7:09 باستوديوات أغاني ببيروت بالأشرفية بنص بيروت. اليوم رح تشتاقوا لبرنامج من قلب بيروت لأنه ميراي غايبة. رح نبقى أنا وميلينا معكم للعشرة إذا بتقبلونا. إذا 3 أشخاص بيبعتوا لي هلا لا بفل فل على 7:30. نصر عز الله عطاك ما غلط يلي سماك. عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة مع المخرجة العظيمة ميلينا. رح نضل نقلها عظيمة لحتى يضل يدقدقولها من غير إذاعات ويعطوها عروض. تحية كبيرة لأهلنا بزحلة عروس البقاع مدينة الشعر ومدينة العرق والمبيد. مين بيذكر قدنا؟ أنا بساعدها شوي لميلينا بستوحي لها أغنيات زحلة. هالمدينة اللي كل زاوية فيها بتحكي قصة وجمال. يا الله شو عنا ذكريات أنا وميلينا بزحلة بس كنا خاطبين. أنا كان من حلم حياتي أنه أعيش بزحلة بس بعيد عن الإذاعة.
1: العصر والمغرب
0: بس كنا بدنا نتجوز أنا وميلينا. تقدم لنا بيت ملك بزحلة إذا منتجوز بزحلة.
1: شجرة وميالة
0: لنا شجرة وميالة. تحية لكل اللي عم يسمعونا. مين عم يسمعنا من زحلة خبروني. يا الله شو حلو نهر البردونة. من كم يوم عملوا احتفال. بكرة بدي بعتلك ميلينا غنية. عملوا نشيد لنهر البردونة. نهر البردونة وهالمطاعم اللي عشباله يمينه يلي صار رمز للجمعة واللمة الحلوة والأوقات الحلوة إن كان على الغداء أو على العشاء. بس يفتح نهر البردونة المطاعم بتشموا ريحة الصيف بتقولوا قشطة الصيفية. عودي شو اسمه يلي مشتريه وميلينا بقصصونا يون على مدخل البردونة.
1: اسمع مني وضل سكار شوف اللي وين جايبك بيكون في دولار بتشوف
0: مش تجالي. حدا قال لي تجالي
1: تسكر بتضل
0: نوغا
1: مطرح ما بدك بتفوت تسكر بتضلك مبسوط مطرح ما بدك.
0: تحية لكل أهل زحلة ولكل لبنان.
2: يسحل صباحكم لهالحلو انتو بالقلب دايما. ومين ما بحب يعيش بزحلة بين أهالي زحلة. ليلى من الزرقاء.
0: ليلى بتقضيها على العرق بتضلك مدوتخة.
3: صباح الخير شربال وميلينا. صباح النور والبنور. أهلا وسهلا فيكم. ما بنقول لا بنقول إيه. أهلا وسهلا فيكم.
0: خلاص 3 مرات إيه يعني رحبها على الهواء مدام سنة. مرسي لألك.
4: بونجور شربولا.
0: بونجور
4: جميعا. اشتقنا لكم. اشتقت لكم والله. اشتقت لكم
0: نحن كمان.
4: الحمد لله على السلامة يا شربل.
0: مرسي. شو ميرنا طلبوا منك شي 200 دولار؟ يلا اللي اخترقوا الواتساب تبعي طلبوا من فاتوا صرفوته على الأرام يطلبوا منه مصاري. في ناس للأسف من محبتهم لألي حولوا له مصاري.
5: جو شربول كيفك منيح. واسمه سمسمية وفستية حبيب البردوني. معك ريتا من زحلة.
0: قبلك يا هلا بريتا وبأهل زحلة. ايه بس غير سمسمية وفستية في هذا اللي بيبقى لونه أبيض.
6: صباح الخير شربل. صباح الخير ميلينا. صباح الخير كل المستمعين. أهلا وسهلا فيك شربل. في أحلى منا نكون معك للساعة 10. يا أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله أيامكم حلوة.
0: شكرا. تحية كبيرة لك روني فتوش. يلا شتقناله ابن زحلة. والله ميلينا برافو عليك. تعرف كل فنان من وين؟ روني بتكر بيسدني إذا مش غلطان.

0: زحلي بلدي. مهضوم كتير الفنان روني فتوش. أديل، أديل سعيد بدي أعتذر منك عبد اللي شربول، أنا طلبوا مني وحولت لهم $1,000، فكرتك مقطوع. والله بدي أعتذر منك يا أديل، مش قادر رجع لك إياهم. وميرسي عم حبتك وعلى غيرتك.
1: جور شربل، بونجور ملينا، أنا أكيد أكيد مشابعك كل يوم، اشتقنا لك الشربل. يسعد صباحك إدوار من الدكوانة.
0: أهلا وسهلا بإدوار. بدك بعد شي فنان من زحلة؟ في نولا القصة وشمس الغنية اللبنانية. عجد زحلة قديش عطيت فنانين؟ وائل كفوري، نجم وائل كفوري، شمس الغنية اللبنانية، نجوى كرم، المطرب نولا القصة. يلا في صوت بحبه كثير بس موجود بكندا، مهاجر، كان أحد الفرسان الأربعة، زياد إماز، ميشيل رماح، ناجي قصة. ميشيل رماح.
2: صباح وشربل، انا من بيروت بس قاعد بالبا، ما بحب بيروت، بحب البا اكثر.
0: نيال قلبك
2: عاد حد زحلي، بس انا اكثر شيء بحبه بالبردوني هاد الكازينات، المحاولات البوزه،
0: بوزه
2: جام شوكولا مو. واو واو واو
0: واو،
2: جاب منيت مشاكل.
0: هيدا الشيء اسمه اللي على اليمين مثل المغاره، بتحسه بيعمل بوزه ولا اطيب من هيك. يلا متى ملينا بدنا نطلع على زحلة؟ ملينا متى بدنا نطلع زحلة وننام بنافير كسارة؟ شو هالمشروع الغير شكل؟ مين بيعرفوا لنافير كسارة؟ هالمشروع الشاليات وبيسين ومطعم الطربوش. أهلي زحلة بتعرفوا نافير كسارة؟ صباح خي شربل، في أحلى من أهل زحلة وأحلى ناس أهل زحلة. مهران
3: شربل كيفك؟ انت منيح؟
0: أنا منيح،
3: أنا هلا رايح الكولوني وأنا بحبك كتير،
0: وبكرة
3: عنا بيسين.
0: برافو،
3: باي.
0: انتبه بس بالبيسين بليز يا جماعة. نور من جونيا بتسمعنا، تحية كبيرة لك. غير البشر حدا غيري من موجو شربوه، نهاركم مبارك يا رب. مختار بعكفرة سيبا بركات، تحية كبيرة لك، عمالي أحلى صباح صباحكم، الحمد لله على السلامة، تستاهل كل خير يا خيي، وناطرينكم بيبع كفرة. ايه قرب عيد مار شربل، تعرف مختار بدي اقول لأول مرة على الهواء، ما بقدر قلكن قدين ناس عم تسألني عن رحلة مار شربل. نحن بسبب الظروف الموجودة انا ما بقدر اعمل الرحلة السنوية عبع كفرة السنة، ليلة عيد مار شربل، من دون اهالي البقاع الغربي اللي كانوا معنا من عانا السنة الماضية، ومن عين كفر زبد، ومن كفر زبد، من مغدوشة، ثلاث بولمنات من مغدوشة، ثلاث بولمنات من جزين، من علمان الشوف. فبسبب الأوضاع الراهنة ارتقينا أنا وميلينا أنه ما تكون الرحلة ليلة عيد مار شربل، وبكل صراحة لأنه 5 سنين ورا بعضهم أنا أطلع أسبقكم لحتى نحضر مع المختار سابا بركات، ومع رئيس البلدية الأستاذ إيليا مخلوف، مع بير ميلاد مخلوف خادم رعية تبع كفرة، ومع كل أهالي بقع كفرة اللي بيجننوا. كنت أطلع بكير ونبقى ناطرينكم لحتى توصلوا ونستقبلكم. صدقوني يقطع عيد مار شربل لفوت على كنيسة السيدة ولا فوت زور بيت مار شربل. فالسنة ارتقينا أنه بليلة عيد مار شربل بدي أطلع صلي ببقى كفرة. فإذا حابين تطلعوا بمبادرات فردية مش غلط، منتلاقى فوق، منتعشى، منسهر، من أرجل أكيد، من بعد ما نصلي، من بعد ما نشارك بالقداس. فإذا حابين تكونوا بيبقى كفرة ليلة عيد مار شربل، لاقونا، رح نكون موجودين ليلة العيد وما رح نسرب قبل الصبح. يلا جون كلود بدي يجرب اليوم السكاي فول من عند طانوس تريدينج، اطلبها من عندهم دغري جون كلود، بتاخدهم بسعر الجملة معكم عم تترافقوا معي شرب السعادة مع المخرجة ميلينا، بقي معكم للعشرة لأنه اليوم ميراي أبسط.
4: صباح الخير شرب، صباح الخير ميلينا، بدي هيك تحية صغيرة لأهل زحلة وأهل عانا وأهل شليفة وأهل البقع كله من القلب ملحم هاشم.
0: تحية كتير كبيرة لك. حضرتك دي جي؟ ما تغير وشو ما قلت انت حبيبي شو ما. بدي اطلب من شي ام اذا عم تسمعنا بس يكون عندها اولاد صغار بليز، بعدها بتحط لهم الكوش. ما تغير اذا بعدكم عم بتدوروا، اذا بعدكم عم بتدوروا شو عم بيصير معي؟ عم بيطلع شي بديني ضيعني خشه. إذا بعدكم عم تدوروا على حفاضات مريحة لأولادكم تكون عملية وتكون غير شكل، أنا بدي أدلكم على بيبي لاند. بيبي لاند براند حفاضات جديد موجود بلبنان، صار مصنوع بتكنولوجيا إيطالية. كوش بيبي لاند مطابق للمعايير والمواصفات والقوانين اللبنانية، حاصل أكيد على شهادة الآيزو. هيدا الحفاض بينباع بدول كتيرة مثل الخليج العربي وهلأ صار موجود بلبنان. يعني البيبي لاند جربوه على كتير أولاد برات لبنان ولقيوا أنه ما بيسرب، امتصاصه كتير عالي وما بيعمل الحساسية أبدا. كتير مفيد للجلدة، ما بيعمل حساسية على الجلدة. من مميزات كوش بيبي لاند وجود حبيبات بقلبه تمتص الرطوبة وبتمنع القطن يتجمع على جانب واحد، والأهم انه بيبي لاند صار موجود بأغلب الصيدليات بلبنان والسوبر ماركت على كل الأراضي اللبنانية وبأسعار كتير مناسبة لكل الأهل يلي عم يسمعونا. صدقوني أسعار كوش بيبي لاند منافسة لكل الماركات المهمة اللي موجودة بالأسواق، نوعيته غير شكل. للاستفسار عن أكثر عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود بتقدروا تتواصلوا على هيدا الرقم بالواتساب 76-665-759. فإذا الرقم لحتى تعرفوا إذا البيبي لاند موجود قريب عليكم، كوش بيبي لاند 76-665-759. رح تتفاجئوا بسعره. هو شركة نوفال يلي بتوزع أدوية هي عم بتوزعه على كل الصيدليات. بتقدروا تتابعون على إنستغرام، فيكم تعملوا لهم فولو على إنستغرام بيبي لاند دريمز. يلا بدي ام بليز، بدي ام تكون عم تسمعنا يكون عندها اولاد على 01-322-1000 01-322-1000. ميلينا رح روق عليك، بدي اتمنى من ميلينا تاخدي رقم الام يلي بتتصل فينا لانه نحنا رح نبعث رقمها لبيبي لاند لحتى هني يتصلوا فيها ويوصلوا لها الكوش على نص بيتها وين ما كان بيتها اخرهم. إن شاء الله بزحلة. قال الشاب اللي وجه تحية لزحلة، أهل زحلة وعانا وشليفة، سألته إذا أنت دي جي لأنه مبين، قال لي ياس وأنا آي تي بمدرسة جاد. صارت البزنسون وين بعبدا؟ صارت صار جاد الريفرنس لبزنسون بعبدا. يلا صار معنا الاتصال. ألو
5: الو
0: بونجور.
5: سيلفانا معك.
0: سيلفانا في اخذ عائلتك اذا بتسمحي؟
5: بولس.
0: نعم
5: بولس.
0: سيلفانا بولس، كم ولد عندك؟
5: بنتين.
0: وبعدهم بتحطين الكوش؟
5: عندي بنت صغيره وهي عمرها
0: 3 شهور. يلا الله يخلي لك اياها، رح بتجربي للبيبي لاند وصدقيني رح ترجعي تشتري منه. اوكي هن بيتواصلوا مني معك من الشركه بيوصلوا لك اياها على بيتك. وين ساكنه؟ باي منطقه؟
5: ببسيبة.
0: بهمنا تستعمليه على بنوتك وتعطينا رأيك فيه. ميرسي لك سيلفانا، باي باي. هي هدية متواضعة عرفتي، بس احنا الهدف انه تكونوا عم بتجربوا البيبي لاند. تيكو لك. باي باي. باي. الله يكون معك.

0: يلا رح نتوقف مع بريك سريع، ما تروحوا لبعيد، خلوا الموجة الثابتة على 87.9. كل يلي عم تسمعونا أونلاين بكل أنحاء العالم وبلبنان بالمناطق البعيدة كمان، اوعى تغيروا عن تطبيق أغاني أغاني.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: النور من جديد لكم جميعا. إن شاء الله يا رب تكونوا عم تقضوا وقت حلوة معنا. كملي معكم للعشرة عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرجة ميلينا.
1: في طيبي بقلبك وعيونك بريئة.
0: أبشع شي بالحياة الكوارث الطبيعية. يا حرام شو صار بفنزويلا. حرام. ميلينا طمني على عمتك بفنزويلا. طمني لأنه هستين كتير قوية. هستين أرضيتين كتير قوية بقوة 7.2 درجات و 7.5 إجوا ورا بعضهم على مقياس ريختر بفارق أقل من دقيقة بين الهزة والتانية. مركز الزلزال كان غرب العاصمة كاراكاس والأضرار الأكبر تسجلت بالعاصمة وبمناطق تانية. عم بيقولوا في أضرار كتير كتير كبيرة. انهيار مباني عديدة وتعرض المطار الدولي وأجزاء من شبكة المترو والبنية التحتية لأضرار كتير كبيرة وأعلنت حالة الطوارئ بفنزويلا. حتى هلأ ما في حصيلة نهائية رسمية للضحايا ولكن فرق الإنقاذ عم تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. وخبرة بالزلازل حذروا من احتمال استمرار الهزات الارتدادية لأيام أو أسابيع.

مع الشعب الفنزويلي. يلا في شو اسمه الشاب اللي المستمع اللي بيحكينا دايما من فنزويلا؟ يا ريت اذا عم تسمعنا عزوري من بيت عزوري، بس نسيت شو اسمه. بعيش عليك مثل، يا ريت اذا عم تسمعنا اذا بتطمنا. كميل، كميل عزوري اذا عم تسمعنا بليز طمنا شو الوضع عندكم بفنزويلا.

0: نكمل نسمع أصواتكم على 71-989-989 ونشوف مين عم يسمعنا بهالوقت. صارت الساعة 7:30 تماما. نور عم تسمعنا بجوني. يسعد صباحك نور.
1: بونجور شربل. سميرة عمون مغدوشة بتتذكرك كتير وبكرة رح نصلي لك بسيط المنطرة مغدوشة لأنك أنت معتبرينك ابن مغدوشة.
0: تحية كبيرة لك مدام سميرة. مدام سميرة عمون يلي بتكون معنا كل سنة هي وبنتها كمان عم ينظمولنا انطلاق الباصات من مغدوشة. لا صديني مش انه تهرب من المسؤولية بس انا مش ممكن اعمل السنة رحلة ليلة عيد مرشربل بدون ما تكونوا انتو معنا وبدون اهالي جزين والبقاع. فاخدنا قرار انه ما نعمل الرحلة السنة ونصلي كل واحد من مطرحه يلي بيقدر يكون عند ضريح مرشربل او بيبقى كفرة ليلة العيد يصلي لهالبلد.

0: لا حدا عم يبعث لي رقم ينتهي ب 9960 قال لي شربول فكرتكم عاطلين اليوم فتحت الراديو ايتك على الهواء انه ليش اي متى قلنا انه احنا معطلين اليوم وشو المناسبه اليوم لحتى نكون معطلين. ابو ادم عم بيقول لي شربول مزبوط الزلزال كتير قوي بفنزويلا ودمار كتير بالعاصمه كاراكاس. الله ينجينا وعن جد كل التضامن مع الشعب الفنزويلي.
1: بونجور شربول بونجور ملينا خادم رعيه سلام باسمك يا شربل ينعاد عليكم كل عيد وانتم بخير. صار هزه ارضيه قويه بالفنزويلا عم بقول
0: مزبوط مزبوط اسحق هلا بعدنا عم نحكي.
2: بونجور بونجور شربل ملينا منال معك.
0: منال تحيه كبيره لك عم نسمع الفنان شادي فرح غنية كتير حلوة من أعمال الفنان جهاد حتشيتة. يلا خبرونا مين عم يسمعنا على 71-989-9989. ريتا حداد يسعد صباحك. مروان كمان من علي دايما على السماء.

0: رامي دمياني يسعد صباحك. لا طالعين على بقاع كفرة عناية بأي وقت بنطلع له، بس ليلة عيد مرشربل بدنا نكون بيبقى كفرة.
1: شو سر هالضحكة والسحر مستحكي؟
0: هيدا عملنا له نداء لكميل من فنزويلا، يلا بعتنا فويساته.
2: صباح الخير خيي شاربي الحبيبي.
0: صباح النور، على السلامة.
2: مثل العادة أنا بحب فوت وسلم عليك دايما، بس المشكلة صارت عنا 6 ساعات مقطوع الكهرباء، ما كان فينا نفوت لا ندور الانترنت ولا كان في عنا كمبيوتر ولا كان في كهرباء ولا في شيء يعني ولا في تليفونات. بقى شو حابب تعرف بأمر عيونك؟ بس قل لي أنا معك على الهواء، واللي بدك إياه أحسن تفاصيل بعطيك إياها. حبيبي انت خي وعيوني والله.
0: كميل كل اللي طلبناه، كل اللي طلبناه كميل، عملنا لك نداء لحنا حتى نطمن عليك من وراء الزلزال يلي صار. طمنا شو الوضع، في اضرار كتير، في ضحايا، شو حسيتوا اول ما صار الزلزال؟ اكيد كتير قوي عم بيقولوا اول واحد 7.2، تاني واحد 7.5، يعني اكيد في انهيارات لمباني كتيرة. طمنا شيء كمان. توني متى من جوني يسعد صباحك. جلال من بيصور يسعد صباحك. أليم
3: بعدك عم بتلف.
0: نادية كمان من صبحك بالخير.
3: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا، بعدك توم ببالي بطل في من بعدك خالي، داير بسهر بالليالي وانت في بالي غالبا.
0: يلا كمان من المحلات اللي بحب دلكن عليها،
3: بحسابي عامل راسي غالبا، داير ورا اصحابك افتح باب تسكر باب تركض تمسك باللي سابق رخصك بين غالبا.
0: من المطاعم يلي بحب تزوروها وتستمتعوا باللقمة الطيبة فيها واجمل قعدة، مطعم النسمات بالرومية القليعات.
3: كيف احب من بعد
0: عروس المطاعم بالرومية القليعات، مطعم النسمات. كل أحد على الغداء عم بيكون عندهم برنامج فني منوع، يعني كل مرة حدا، مرة الوان مان شو أرام، مرة الفنان توفيق تنوري، حجزوا كل أحد عم بيكون عندهم برنامج كتير حلو. مطعم النسمات معروف بلقمته الطيبة وقعدته الحلوة كتير، خصوصا هلأ بالصيفية القعدة على التراس بتشوفوا الدنيا كلها بوشكم. أجمل الأعراس أي متى؟ نحن عنا عرس بالنسمات مدينة السبت 11 جولاي، 11 تموز معزومين على عرس بالنسمات بالرومية لقلاعات. عندهم حتى الثبريز الفانيو الكتير حلو، عندهم صالات غير شكل، التراس كمان بيعملوا عليه أعراس، وعاملين عروض للعرسين ما بتتصدق، يعني بيقدموا لكم الزف، الكيك، الفيك كيك، الفولكانو، دي جي، فالي باركينج، الميزة المشهورين فيها، المشروب بأسعار ما بتصدقوها، يعني انتو بتلبسوا البدلة وبتجوا، العريس بيلبس بدلته والعروس فستان العرس وبيجوا على النسمات، لك حتى الزفة بتريحوا راسكم منها. رقم مطعم النسمات الرومية للقلايعات 03-22-8821 03-22-8821.

0: صباحو يسعد لي هالصبيح الحلو معك توني رزق من جل الديب.
1: أهلا وسهلا
0: فيكم وإن شاء الله يكون نهاركم حلو.
1: شكرا توني، تحية كثير كبيرة لك.
2: شربي لريتا معك من وادي شحرور على سن الفيل، حتى لو ما حكيناك كل يوم بنسمعك كل يوم كل يوم كل يوم.
1: ما عندنا شك يا ريتا، تحية كبيرة لك ومرسي لكل المستمعين اللي كل يوم بيتصبحوا فينا ونحن بنتصبح فيكم. اليوتون كولونيل سعد، يسعد صباحك، صباح الخير. عماد كمان عم يسمعنا من ريفون، يلا خبرونا وين عم تسمعونا، بأي مناطق. تعرفوا هالفترة بغيبوا كل الصيفية، يعني بلشنا نستفقد ونشتاق لأصوات تلاميذ المدارس الصبح. تحية للأهل يلي عم تسمعونا، وتحية لكل الأساتذة والمعلمات. هلأ لازم هيك نرحب أكثر بالأشخاص يلي بيسمعونا، كانوا تلاميذ ياخدوا حيز كبير من برنامجنا، خصوصا الممرضات والممرضين، كل اللي بالقوى العسكرية من جيش، قوى أمن، أمن دولة، أمن عام، تحية كبيرة لإلكن. الدفاع المدني، الدفاع المدني مشكورين على كل جهودكم، خصوصا بحريق الديكوانة. الصليب الأحمر كمان، كل متطوعي الصليب الأحمر اللي بيسمعونا هني بخدمتهم، هني بتنقلاتهم على الطرقات، كل اللي عم يسمعونا رايحين على أشغالهم، سمعونا أصواتكم بهالوقت. مين بيسمعنا؟ يعني اللي عم يسمعنا بهالوقت 7:38 دقيقة، يعني أكيد شغله بيكون ببلش على 8، ما هيك؟ يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9 مين عم يسمعنا؟ الياس عم بيقول لي أنا بسمعك كل يوم شربول من جوني على بيروت، يا عيوني مرقت سيارة حمراء وهي سيارتك يا الياس.
3: شربي الحبيبي بعطيك تفاصيل بأمر عيونك. أنا بعد ما شفنا الأخبار وأخذنا معلومات من الدوائر الرسمية
1: من فنزويلا،
3: بعطيك الإعلانات طبعاً، طول ونزول، يعني على الشمال وعلى ونزول على طريق الشمال راح 22 كيلومتر طوله على الشمال، أخذ كم ستيت يعني كم ولاية بطريقه، ونزول نزل 28 كيلومتر. يعني شوف قديش أزع عالم هال
1: 50 كيلومتر
3: هذا هالزلزال. هلا اول ما صار الساعه 6 المساويات صارت تهز البنايه كلها، صار نحن قاعدين ببنايه 24 طابق، صارت توقع الاغراض، المرايات، اللامب وكل التلفزيونات، الكمبيوتر وقعوا كلهم على الارض. انجبرت اطلع من الاوضه انا، عرف كيف؟ لانه يعني خوفا يعني انه ينزل شيء على راسي ويأسيني، عرف كيف؟ زدت وقفت على الشباك لحظه بالصالون وطلعت على الطريق، العالم الله وكيلك منهار اعصابها، ويعني كانوا رح يقتلوا بعضهم، اللي عم يقطع الطريق وماشيين سيارات بالطول، يعني لك يدوا العالم بطريقهم، يعني الله وكيلك، الله لعيدنا ما تنعاد تنذكر وما تنعاد مثل ما بيقولوا. هلا بخصوص الضحايا كلها، لكن اسعافات وما اسعافات وبوليس كده المحلات رايحين وجايين، ما في تحديد للعالم اللي نازل طلب الوقت الحاضر، بس في عندي كم فيديو اوكي اذا بتحب ابعت لك اياهم وقت اللي بتحب. عالم جوات البنايات، بس بنايات منه كتير مثبتة، يعني أساسا منه كتير قوي،
1: قديمة.
3: نزلت البناية عليهم وهدمتهم، بس في كم بناية، يعني في ما بنعرف قديش 20-15 بناية نازلين البنايات على العالم ومقتلينهم، عرفتي؟ من هالزلزال هيدا. الله يعين العالم يا خيي شربي،
1: الله يعين
3: العالم. أنا بأمر عيونك
1: كميل، الحمد لله على السلامة من كاراكاس بفنزويلا، وألف الحمد لله على السلامة، والله يعينكم. شربول نهارك سعيد، فداء من دبي عم تسمعنا، تحية كبيرة لك كمان شربول. أنا كل يوم بسمعك من الجية على الشويفات، محمد يسعد صباحك.
4: موزي شربول معك هويدا، ما بغير الإذاعة، أنا ممنوع تتغير الإذاعة.
1: هويدا كأنه من صوتك، ما بعرف إذا عرفتك أنت هويدا، ما غيرك اللي مرة زرتكم بالمدرسة بعين الرمانة، دعيتوني بس صالحي لي إذا معلومتي صحيحة. من الأخبار الحلوة اللي بدي أخبركم إياها، بدي أدعي كل المستمعين يلي عم يسمعونا يشاركوا بمهرجان حملية يلي ببلش الليلة وبيبقى للتنين. تعرفوا لأنه الأحد ليلة عيد مار بطرس وبولس، يعني عيد القديسة رفقة لأنه هي اسمها بطرسية. فمهرجانات حمليه بلش الليله وباقيه للتنين
4: 100%. جيت زرتنا بالمدرسه.
1: يا الله شو زكي انا.
4: اسم الله عليك وعلى هالذاكره. اسم الله عليك. نهاركم سعيد لك ولا ميلينا ولا مدام ميري. عن جد ما بسمع غيركم.
1: شكرا لك يا هويدا. ميلينا بعرفها من غير اذاعه وصوتها مميز لأنه عندها بحة وسنين مش حكين أنا وياها. فكرتك ما بتسمعينا بقى وقت اللي نقلنا على أغاني أغاني. شربول دو عريا بيروت توجور بريزانت سي جويل مخيل شمعون. تحية كبيرة لك يا جويل. بعد ما خلصتوا المدارس أجود عم يسمعنا بالبني بني بقضاء علي. ما هيك من ريفون على الأشرفية عم يسمعنا هادي. قلت لشوف ريمون سعد إذا قيلنا من وين لوين عم يسمعنا.
5: صباحو صباحو شربول كيفك. أنا جارك هون بالأشرفية مستشفى الروم. أنا بخلص شغلي بكير على السبعة. أنا أشتغل بالليل. أعطيكم العافية
1: ريمون. إذا بعدك بالأشرفية يلا مروح. حطينا ركوة جديدة للكافي دو برازيل. يلا بعد شوي بدنا نلقمها. يلي حبيب يشرب قهوة أهلا وسهلا. سيلي مراد عم تسمعنا بي ريفون عم تقلي أنا ببلش معكم من الساعة 6 على السبعة.

نتابع لقائنا. صارت الساعة 7:16 دقيقة بتوقيت بيروت، يعني 7:44 دقيقة. يلا ملينا ردينا على زحلة، وين يو كيفك يا سندي؟ فيك تحطي لنا اياه ترجعي معلي لو مرقت من شوي. يلا رجعينا دغري على زحلة، لأنه هلأ من شوي أنا كنت اتصلت بالفنان روني فتوش وقت اللي حطيت الغنية، وقلت له للمستمعين أنه بفتكر أنه موجود بسيدني بأستراليا. إذا بقلكم وين روني فتوش، الفنان روني فتوش عم هلأ اتصل فيي، وين موجود؟ بالجو. يلا خدينا على وين.

0: فنان روني فتوش عم يحكينا من الجو. روني صباح النور.
1: صباح النور عندك يا حبيبي.
0: هلا بالطيارة.
1: بعد مش عارف أنا مش عارف صباح النور على مساء الخير عادي يعني يعني بعد بديش ثلاث ساعات بصير بأستراليا.
0: هلا روني عم تستلمني أنت.
1: بس عم شوف.
0: عن جد أنت بالطيارة.
1: بعتلك الصورة.
0: عم شوفها.
1: وصورت لك الشاشة.
0: بالطيارة الفنان روني فتوش بتوجه على سيدني ما هيك؟
1: ايه صح الحمد لله.
0: يلا بدي احيي كل اللي عم يسمعونا بسيدني أستراليا كتار كتار كتار وبيتواصلوا معنا دايما. وين حفلاتك وايمتى رح بتكون بأستراليا؟
1: بأستراليا عندي حفلي بثلاثي تموز بفرانكويسكي وهذا الاسبوع كمان عندي حفلة. والحمد لله انه يعني بعد غياب رجعنا طلعنا لانه كان في مشاكل للفنانين اللبنانيين شوي بالفيز الأسترالية.
0: صحيح.
1: بس كوني أنا كنديان فما كانش في عرقلات. فبتمنى برجع بتمنى إنه كل الفنانين اللبنانيين يرجعوا يجوا على أستراليا ويعملوا حفلات.
0: أدي بقى
1: جميعاً يا رب.
0: أدي روني بقى بسيدني بأستراليا.
1: بسدني 8 أيام بس لأنه بست الشهر عندي ألمانيا وب11 عندي تونس والمغرب.
0: روني من شوي كانت المخرجة ميلينا حطت لها غنية وينيو وهلا رجعنا عدناها وهلا رح نرجع نسمعها.
1: حبيبي قلبي أنت ابن الأصل يا شربل أنت الأخ والصديق.
0: تحياتنا لك روني فتوش. وينيو هيدي محط كلام بزحلة ما هيك؟ شو اللي يعني
1: مزبوط.
0: كيف لحتى خطر عبالك أنه تحورها لغنية تنفذها غنية؟
1: والله قد ما كتير وين ما نروح بنقول له مثلا وين يو في ببعض الدول او ببعض المحلات بيقول لك خي شو معناتها وين يو انه مثل مرحبا مثل السلام عليكم هيك يعني بهالطريقه. فوين يو كيفك يا سندي دائما بيقولوا بزحلي يا سندي. فانا قاعد هيك مره على البلكون قلت يا عمي وين يو كيفك يا سندي. فسمعت اغنية لسعد المجرد عم بيغني مغربي وسمعت لخي علي الديك عم بيغني بطريقته الساحلية. قلت يا خي نحن لهجة زحلوية ما نحن كمان فينا نغنيها. على هذا الأساس حبيت اني اعمل اغنية غير انه لبنانية تكون زحلوية
0: بيور. تحية لك عم تحضر شيء جديد هلأ روني؟
1: أكيد يعني خلال أسبوع إن شاء الله بوصل قلت لك بوصل على ألمانيا بنزل على لبنان يومين بحط صوتي نازل عمل شيء بيطير العقل إن شاء الله يا ربي الله يوفقنا فيه وتكونوا أنتوا استبقين بإذاعة.
0: وتونس أيمتى اسم الله عليك تعرف تونس بفكروك تونسي لو برنس روني فتوش بيسموك.
1: صح عني لأنه شعب طيب وشعب سميع وأنا من عشاق الجمهور التونسي على أناقته الفنية صراحة.
0: صحيح وسميع خطير
1: جدا جدا جدا. وهي السنة عندي مهرجانات عندهم يعني مش مهرجان حلو واحد مهرجان
0: يعني يمكن نحن بلبنان بنعرف أكثر شيء مهرجان قرطاج بس إذا بتبرم بتونس كل تونس بتكون بمهرجانات بالصيفية من سوسة لجابس أطبرقة لحمامات ل كثير مناطق وكلها مدرجات كبيرة ومهرجانات حلوة. روني بدنا نختم معك لو هيك بدي فاجئك بروحك الحلوة لأنه أنا بنبسط أقعد معك عندك روح النكتة الزحلوية والسرعة البديهة. ما بدي أحرجك هلا بالطيارة بس هيك شو بتحضر منك شي نكتة سريعة تضحك المستمعين اللي عم يسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم.
1: والله أقسم بالله اللي أنا مش جاي على راسي شيء
0: لأنه
1: بعدني بلا نوم. والله بعدني بلا نوم وأنا خاصة بالطيارة مثلا صار لي هلا سحبي وحدة صار السحبي وحدة 15 ساعة وأنا من اللي بيخاف وما بنام.
0: يلا توصل بالسلامة توصل بالسلامة روني والقعدة معك كتير حلوة. يلا بدنا نعمل قعدة بزحلة بس ترجع
1: إن شاء الله
0: وعلى البردوني
1: تحت أمرك أنت واللي تحب بحب أمركم.
0: أنا تحياتنا لألك
1: يا حبيبي.
0: شكرا لألك الفنان روني فتوش من الجو يعني ما رح نعرف فوق أي بلد صرت بس إن شاء الله بتوصل بالسلامة.
1: عندك على الصورة بعتلك إياها.
0: إيه شفتها مبينة عندك. شكرا لألك يلا وإن شاء الله موفق بحفلاتك وبجولتك بأستراليا.

0: بدي اذكر كل المستمعين يلي عم يسمعونا ويلي هلا بدهم يطلعوا على الصيفيه، بدهم يظبطوا بيوتهم خصوصا بالجبال. اذا بدكم بيتكم يضل حلو، يضل نظيف ولونه يكون مريح للنظر، ما تختاروا الا دهانات بريمو. مش بس هيك، بدكم دهان من دون ريحة مزعجة ويكون آمن أكتر للعيلة، ما بيضر الصحة. ما قلكم إلا دهانات بريمو. مع دهانات بريمو صار فيكم تاخدوا الجودة والراحة سوا. بريمو بتقدم لكم دهانات منزلية وصناعية بجودة عالية، ألوان كتير حلوة، ألوان عصرية، تغطية ممتازة وبتدوم. يعني البوية عندهم دهانات بتدوم كتير، والأهم دهانات بريمو لو في او سي. شو يعني؟ يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة ومن دون ريحة قوية، ما بتزعجكم أبدا بعد الدهان. يعني بتدهنوا البيت بتناموا فيه من أول ليلة، صدقوني بتعيشوا براحة من أول يوم. دهانات للبيوت، للمكاتب، للمحلات وللمعامل. بريمو عندهم الحل المناسب لكل استعمال مع جودة وسعر صدقوني منافس لكل أنواع البويا اللي موجودة بلبنان. وأنا دايما بنبسط بس أعمل دعاية دهانات بريمو، قول بكل فخر صناعة لبنانية، ألوان ثابتة، حماية أقوى، ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. دهانات بريمو كواليتي كتير عالية، واطلبوها اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلوا اللون يعكس ذوقكم. رح اعطيكم رقم الهوت لاين لبريمو، اذا ما لقيتوه حدكم اتصلوا بالهوت لاين بدلوكم على اقرب وكيل لبريمو موجودين بكل لبنان. 01-902-822
1: ارباح شراب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

نور من جديد. صارت الساعة 8 إلى 3 دقايق. أهلا وسهلا بكل يلي عم يرفقونا على إذاعة أغاني أغاني. إذا كنتم من الساعة 6 عم تسمعونا وانضميتوا لنا بعدين، أهلا وسهلا فيكم. دايما بتنورونا. عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة مع المخرجة ميلينا. ميراي اليوم غايبة مثل ما بتعرفوا، في عندها حالة وفاة بالعيلة، بنت خالتها الله يرحمها، من عزيها لميراي. كملين نحن وياكم سوا لغاية الساعة 10 الصبح، وإن شاء الله يا رب بنقضي أحلى الأوقات سوا. بعد عنا يعني ساعتين ودقيقتين. بما أنه الصبح بلش والشغل بلش على الطرقات، تعرفوا من الساعة 8 يعني هذا اليوم الثالث بعد 3 أيام غير اليوم، عم بيصير في أعمال إعادة تأهيل وتصفيت وترقيع للجوار بين جبيل وتونيل شكة، خصوصا على المسلكين، خصوصا بين جسر المسيلحة وتونيل شكة عم بيصير في فلش زفت على المسلكين مطرح ما كان صاير الانهيار. هونيك مستلم الهيئة العليا للإغاثة والطريق كله وزارة الأشغال العامة والنقل. يعني ممكن تعلقوا بشوية عجقة، ضرورة تلتزموا بتوجيهات قوى الأمن الداخلي، مفارس السير اللي واقفين على الطريق، العناصر، وإذا في أي لافتات كمان مرورية انتبهوا. إن شاء الله ما تكونوا علقانين بالعجقة، أهم

0: صباح ولكل المستمعين عيلة أغاني أغاني.
1: شو طالع بالي بنغل تحت جنان.
0: ما خبرتونا شي عن وضع الطرقات، على أنين بالعجقة ولا؟ صوتكم منكمل نسمعها للوحدة 70 9 8 9 9 8 9. لو بدي أرجع شوي كم دقيقة لورا، ما بدي حدا يزعل منا، رح نجرب بشكل سريع ملينا نسمع أصوات المستمعين.
2: بونجور شربل، أنا خلصت الإيكول، أنا صرت بالبيت بدي أسبح أمي كارول.
0: كارول إن شاء الله تكون عم تسمعك.
3: صباحو من بصاليم لكفر ياسين.
0: يسعد صباحك أنطوانيت حداد، كمان من أدمى لبصاليم روبير عم يسمعنا. أمال الشامي عم تسمعنا من دبي، اليوم عندها الأخوية بس بعد عم تسمعنا من التخت. قومي فزي، نايمة عم تسمعنا بالتخت. شربون عم بسمعك أنا من المنصورية على سن الفيل مارو. أبو مهران عم يسمعنا من جونية.
4: بونجور بونجور
0: بونجور كارول
4: كارول نقليات عبيروت. عادة عم بمشي، صرت مأخرة شوي، بكرة بالشتة بنرجع بنصير 6:15 معك على السماع.
0: يا كارول هلا، يعني ميراي عم تكون سعيدة الحظ معك عم تسمعيها، بس فيك تبلشي تسمعينا من البيت قبل ما تنطلقي.
5: صباحو شغولة، صباحو ملينا، أنا من 6:30 بسمعكم، شغلي 7 للساعة 10 وما بقفي ولا ممكن أفصل.
0: تحياتنا لإلك أنطوانات.
6: شو حلو حبيبي شو حلو.
7: صباح الخير.
0: صباح النور
7: شربل ومالينا وميراي. وين ما بتروح منروح، وين ما بتنقل مننقل،
0: لو على القمر
7: نحن معك شربل، انت بتعرف. وبالمناسبة انا فكيت لك البلوك
0: يلا، في كتير من المستمعين يلي تواصلوا معهم وقت اللي اخترقوا الواتساب تبعي هالعصابة وطلبوا منهم مصاري، اضطروا يعملوا بلوك. ولك أنا قوي لأنه أنتوا بظهري، كل القوى العسكرية القدامى والمتقاعدين تحية كبيرة لألكم. ألين من عمشيت على الجميزة، أوف يعني بتسمعينا كل الفترة يا ألين.
8: بونجور شربون، كيفك ميشيل؟ أنا بسمعك من اليوم من بعبدة على
0: جنب. كمان يسعد صباحك ميشيل.
9: مرسي شربول، مرسي، يا ريت عندي وقت خلص بكير، بس برجع بروح على شغل تاني، يعني بشتغل شغل تاني بالنهار. يا ريت عندي وقت، هيدا بكون أطيب فنجان قهوة معك، يعني أنا مضلني اسمعك لا أوصل للشغل التاني.
0: ريمو يلي عزمني يجي يشرب قهوة معنا لأنه قال لي عم يسمعنا بالأشرفية. شربول نهارك سعيد، الكافيه دو برازيل عن جد كتير طيب وبلشت تفوت لعنا على زحلة وشي كتير طيب.
10: يا قمر لو في
0: ألف صحتين
10: هيكونوا 2 قمرات. يا قمر لو في 3 مليون.
0: زياد خوري وكيل جليموري بكل العالم العربي بالإمارات عم يحكينا من دبي، تحية كبيرة لألك جليموري اللي موجود كمان بكل لبنان. شو هالجليموري داوخ كل الناس. هلا افضل مين بيحكي عن جليموري؟ ميراي، لانه ميراي كل يوم توصل على الاذاعه، يعني مش ناقصها جمال وشرقطه ولمعان بوجهها، كل يوم بتجينا مجربه منتج من منتجات جليموري. مش معقول شو بيعملوا فرق. اذا عم تسمعونا بعد ما جربتوا جليموري خسرانين كتير، ما تعتلوا هم بشرتكن، مع جليموري بتناسب كل أنواع البشرة. براند إيطالي مصنوع من مكونات طبيعية مستخلصة من النباتات ومن الأعشاب ومن الأزهار، يعني عناية حقيقية ونتائج دغري بتبين، نتائج فورية. هالبراند الإيطالي جليموري بيناسب كل أنواع البشرة مثل ما قلنا، حتى اللي بيتشككوا إنه مش بيتشككوا شو بقولوا بي، يعني دايما بيقولوا إنه بشرتي كتير حساسة وما بسترجع استعمل شو ما كان. غمض عيونك أو غمض عيونك واستعمل جليموري، بيشتغل على 3 مستويات بنفس الوقت، بيرطب من جوا من العمق، بيشد الوجه وبيعطي نضارة ما بتشوفوها وما بتلاقوها مع غير منتج. بيعطي حماية من العوامل الخارجية مثل الشمس، مثل التعب ومثل التلوث. ميراي قال عم تذكرنا ميلينا شي مرة استعملت الليفتنج كريم؟ استعملتيه؟ مع انه انت مش منك بحاجة، بس حشرية اكيد لتشوف اذا مزبوط مثل ما بتحكي ميراي بالدعاية. مش معقول تستعملوا الليفتنج كريم بيفكروكم عاملين عملية شد. شوفوا الليفتنج سيروم اللي عندهم بيشدوا الوجه، بيرطبوا البشرة وبيصير لونه واحد، يعني مش هيك مبقع بوحده لون البشرة وبيعطوها نضارة. ليش الاي كونتور ميلينا عم تستعمليه؟ هيدا بتستعملوه بمنطقة العين، بيخفف التعب وبيخفف الهالات اللي بتشوفوها حول العين. شو بدي عد لعد؟ شو بدي عد؟ أسعار جليموري كتير مدروسين، مناسبين لكل الفئات، وهلأ عاملين عرض خاص حسم 25% على أي 3 منتجات. يعني فيكن تعملوا روتين كامل بسعر أوفر بكتير. فإذا حسم 25% على أي 3 منتجات من جليموري، عملون فولو على إنستغرام جليموري أندرسكور كوزمتكس، وفيكن تطلبوا من لبنان على هيدا الرقم بالواتساب 71-0-80-74. فإذن 71-0-80-74. إذا حدا ما لحق ياخد رقم جليموري أو أي رقم معلن تاني أو أي شيء بدكم من الفترة الصباحية، بعتولي واتساب على 03-777-9-69. فيكن تفوتوا على الويب سايت www.glimorecosmetics.com وتشوفوا وتتعرفوا على هالمنتج الرائع جليموري، هالبراند الإيطالي عامل ثورة بالخليج وبلبنان كمان. عم بشتري خبز من المولاندور من جايتا زوق مصبح، لقطتني وحدة ما بعرف كيف عرفتني، قالت لي شربول بدي اطلب جليموري كيف. قلت لها مامي راي بتقول الرقم مليون مرة كل يوم. لقطتني مرة حاملة خبز وباجيتات وكحك وعم بتفكر بجليموري.

0: مارينا في اطلب منك طلب بستحي انا احكي معهم بجليموري بقول له شو بفكروني نص على نص لك يا ميراي بتحكي عن شيء هيدا مثل البوتوكس شو اسمه الشوك ايفكت فيك تحكي له لجليموري اذا فيي انا استعمله ما بستحي عيب في كتير شباب بيعملوا عمليات مش عمليات بيعملوا بوتوكس وشو بسمون قولي العدنة لا قولي على الميكرو شو بيعملوا بوجهن الصبايا خبرينا ميلينا انت منك عملي شي بس شو بيعملوا اجمالا اذا صبية عم تسمعنا وجهها متعوج شو بتعمل فيلر وشو كمان البوتوكس شو شو نتائجه للبوتوكس لانه في شيء ميراي نستفيد مدام ميراي مش موجوده على طول بتقول انه عم تستعمل شيء ما بعرف ايفكت شوك ايفكت شيء هيدا محل البوتوكس سالي لي زياد بعثي له واتساب في انا استعمله او عيب هيدا للصبايا بس
1: في كتير حلو وش معنى انت كل لما تخش مكان خطف للعين وان كان مقلوب فجاه بتقلب
0: يلا بدك مدينة نروح على بريك
1: السحر اللي مخلي لحضورك طعم غريب احنا يا جامد
0: يا الله شو في ناس عم بيقولوا لي بدهم رقم جليموري بدكم تعزموني ارجع عيدوا

0: مش هنا الجواب اسرع منك ملينا. من دبي دغري من زياد خوري عبالي شربول اكيد فيك تستعمله، مش عيب انه تستعمله. هيدا مثل البوتوكس. لا لا لا عن جد بنصحكم فوتوا على الويب سايت www.glimorecosmetics.com او اعملوا لهم فولو على انستغرام glimore_cosmetics. ولكل اللي عم يسالونا عن الرقم رح ارجع عيده على مهله، 71 70 80 74، هيدا بس من لبنان. فاذا غليموري اذا بدكم تطلبوا بلبنان 71 70 80 74. مش بس على رقم الهوى، على رقمي انا والعان عم يطلبوا رقم غليموري.
1: انا شايفك احلى واحلى فيك، كتير حلوين جدا لكن روحنا لروحهم مش قابله. بس
0: انت موجو شربول معك نخلة من الساعة 6 انا بسمعك. عم يشرب كافيه دو برازيل بليعات. وين في عم بقول لي وين في اقرب نقطه بيع للكافيه دو برازيل؟ بفيترون، ولا بعرف انه بميروبا على الطريق العام على الشمال في لافاندا ماركت عندهم. بس اذا بدك فيك تبعث لهم واتساب على 76 777 361. نخلي هذا رقم الكافيه دو برازيل انت وكل المستمعين، 76 777 361. اذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل بعتوا لهم واتساب وهن بدلوكم على اقرب نقطه بيع لبيتكم.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عليا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
7: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل العالم حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
6: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس.
8: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
9: والعانة والعانة Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: لبنان وصباح كل اللبنانيين المنتشرين بكل العالم وكل اخواننا العرب يلي عم يسمعونا، تحية كتير كبيرة لكم. مثل ما الفنان ميشيل رماح عم بيقول بغنيته تعوا لبنان، أهلا وسهلا فيكم ببيروت. نحن لبنان بحاجة لكل ولاده بهالصيفية، ما تترددوا، كل يلي عم تسمعونا أونلاين بكل دول العالم، لبنان ناطركن، ما تخافوا ما تترددوا، ما في شي بيمنعكن أنه تجوا على هالبلد وتصيفوا معنا.
1: سهلة ببيروت والله نورتوا لبنان، سهر عنا ما بيموت.
0: كل اللي عم يسمعونا هون بلبنان وبرات لبنان، نحنا منحبكن بأغاني أغاني
1: سهر عنا ما
0: إن شاء الله نكون عم ننجح بهالفترة الصباحية مرافقكن كل يوم من الستة للعشرة. نحنا الإذاعة الوحيدة اللي منبلش قبل الكل على الستة. اليوم استثنائيا ميراي ما قدرت تكون معكن، بدي وجه لها تحية. ميراي مزرعاني بقينا أنا وميلينا شرب السعادة معكم، بقي معكم للعشرة. كمان كل اللي بعدهم هون متمسكين بهالبلد، ما تركوا هالبلد من محبتهم إلو، لبنان كمان بحاجة لإلكن. لبنان بحاجة بهالأيام لإيدين كل الناس يلي بعدها مآمنة إنه هالبلد بيستاهل يفرح، إنه هالبلد بيستاهل يرجع يوقف على إجره. إن شاء الله يا رب هالمفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن بتنجح بأنه تحقق السلام بلبنان. ما بدنا حروب، ما بدنا مدافع، ما بدنا مسيرات، هودي ما بيشبهونا. لا بدنا نسجل مواقف ولا بدنا نحرر، ما في غير بالمفاوضات بفل العدو الإسرائيلي من أرضنا، وإلا رح مندمر المزيد من المناطق بلبنان، ورح منقدم المزيد من الشهداء والجرحى. شرفكن أكثر من 4000 شهيد، شو طلعنا؟ هيدا ما عم نحكي عن الدمار، الجنوب جزء كتير منه تدمر ضياعا مثل ما هي تدمرت. كرمال شو؟ فتنا بحرب إسناد، كان في 5 ليال محتلة، صارت مناطق بالجنوب مثل ما هي محتلة، وعن أي انتصارات عم نحكي؟

هلا عملين اللي عم نسمعهم ورا بعضهم أولي بان وهلا وي على بي نو على غير كمان اثنيناتهم سوا من كلمات وألحان العميد بقوى الأمن الداخلي الدكتور زياد مراد تحية كبيرة لك جنرال يلي خصص أغاني بهالأغنيتين الرائعين يلي تنفذوا بفرنسا حتى تصوروا عم بغنوا للبنان الفريق اسمه ذام من فرنسا أربعة آلاف ومئتين وحداشر شهيد هيدي الحصيلة التراكمية للعدوان من اثنين أدار لغاية مبارح الساعة أربعة تقريبا 4211 شهيد و 12173 جريح بدنا نعيش بدنا ننبسط بدنا نفرح بدنا نغني بدنا نرقص بأعياد بيروت يلي بتبلش ب 16 تموز وبتكمل ل 28 تموز تحت عنوان وبيبقى لبنان بدي وجه تحية كتير كبيرة للأستاذ جهاد المر يلي بدنا ناخده لعنا على كسروان مالينا لأنه عم بيخلي المتن يرقص من ساحله للزعرور في مهرجان كتير كبير بالزعرور رح نخبركن عنه بركي منلحق بحلقة اليوم بدي أدعي المستمعين كمان يلاقونا على الزعرور أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان نقل مطرحه من واجهة البحرية لبيروت للواجهة البحرية لأنطلياس النقاش يعني وين أنتوا جايين على الطريق البحرية بأنطلياس بهيدي المنطقة تقريبا عم ينعمل مدرج وموقع لمهرجان أعياد بيروت رح بيفاجئ كل المشاركين وكل الحضور احنا بلبنان ما بدنا غير السلام وي على بي سلام سورتو لك تعبنا والله عيب عالدول كلها بتساعدنا وهلا بتعرفوا انه اليوم الاردن مشكوره المملكه الاردنيه الهاشميه اليوم رح توصل عبر المصنع كمان الدفعه السابعه للمساعدات الأردنية 20 كاميون شاحنة سفر 20 شاحنة رح يوصلوا محملين بالمساعدات الإغاثية رح يوصلوا إلى معبر المصنع لبنان مش هيك كل عمره بيساعد

0: هلا حدا عم يبعث لي صورة، لا ما بصدق، حدا عم يبعث لي صورة الدلافين وين بالبترون؟
1: هيدا لبنان.
0: حدا عم يقول لي شربول عم نشوف دلافين بين البترون وشكة، معقول؟ بركي فيولة هولة. لا عم بيقول لي عن جد في دلافين. شو هالقوى الامن الداخلي، تحية كتير كبيرة لقلن. شفتوا هيدا ما بدي اقول على الهوى، استعمل تعبير ما بينقال على الهوى، بس هيدا اللي حاول يدعس الشرطة السير من مفرزة سير الجديدة بالزلقة. كلكم شفتوا الفيديو، وامبارح حكينا انا وميراي كتير على الموضوع. انا بدي حي قوى الامن الداخلي يلي وقفوا هيدا الشخص اللي ما امتثل لعنصر السير وحاول حتى يمعصه. لقطوه، بتعرفوا وين وقفوه؟ بكفر دبيان. ليك هيدا منه لبناني، هيدا ضيف عنا واخد وجه وكتر، لانه اللبناني ما بيعمل هيك بشرط السير. هيدا شخص فلسطيني حاول يمعس شرط السير بالزلقة. تحية للبطل ابن عكار يلي رغم من انه وقعه وطلع بسيارته على الموتور تبعه، انا مع انه سحب السلاح وقوس عليه، هرب على كفر دبيان ولقطته القوى الامنية بعد عملية رصد ومتابعة بكفر دبيان. طلع يصيف عنا، كان لازم نعزمه على مطعم جلسة القوابة كفر دبيان ونعلقه هنيك بالشجرة على تراس مطعم جلسة القوابة كفر دبيان. يلا إذا بدكم شيء بارفان هيك صيفية ريحة غير شكل، توجهوا عند سول بيرفيوم بالكاسليك. انتو جايين من جونية، صوب الكاسليك دغر علامات اليمين، يعني سنتر على اليمين، ببين حاطين ارمه كبيره سول بيرفيوم.
1: عن جد
0: احلى بارفان وارخص الاسعار، وحلو بسول بيرفيوم عم يعملوا ديسكاونت، عم يعملوا حصومات 15% لكل مستمعي اغاني. واذا بدكم تطلبوا ديليفري من عندهم فري ديليفري، بس بدكم تقولوا له مستمعي اغاني لانه هن بياخذوا ديليفري. اطلبوا السيجنتشرز يلي هن عم يعملوهم، مثل الوليد، الجاد، الندل، الحب، الغرام، كل بارفان احلى من التانية. حتى سول بيرفيوم بالكاسيك جابوا من دبي، هن الوكلاء لنوعين بارفان، الارماف والافنان. ارماف وافنان شي كتير مرتب، اللي عم يسمعونا بدبي اكيد تعرفوهم، صاروا موجودين بسول بيرفيوم بالكاسليك. ما تنسوا فري ديليفري وحسم 15% لمستمعي أغاني. وأنا دايما عم بنصحكم، لأنه أنا اشتريت من عندهم الأفنان الناين بي أم. إذا أي شاب عم يسمعنا وبده بارفان غير شكل، اختار من عند سول بيرفيوم بالكاسليك ناين بي أم. اللون اللي أخدها شربل من عندكم ناين بي أم.
1: انت ماشي فيها
0: هيدا رقم الدليفري 70-360-124. فإذن 70-360-124 هيدا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك. ما تنسوا فري دليفري و15% ديسكاونت لمستمعي أغاني.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
5: بعد الشوق يشتاق له
4: ليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش
9: عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: حبك مثل بيروت
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل ليبانو سويس انشورنس
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989

0: كل مستمعي أغاني أغاني، تحياتنا الكبيرة لكم من القلب، سلم عليكم أنا وميلينا شربل وميلينا سعادة. دار أكيد دوروا الإذاعة هلا وعم يسألوا وين ميراي. ميراي اليوم أبسنت، ما حبينا نترككم، رح رفقكم للعشرة. إن شاء الله تكونوا عم تتسلوا وعم تستمتعوا برفقتنا، نحن كتير مبسوطين فيكم وبسماع أصواتكم. غسان خروز، هادي مطر، كمان حدا عمل الشربول عم بسمعك من لعيب انطلقت على صيدا. شربل تحية كبيرة لألك، تبع الطريق والله يحميك. يلا بهيدا القسم من هلأ وللوقت البريك للتسعة إلا تلت وقت الربح، كتير في ربح بهيدا القسم. تعرفوا قبل البريك كنت عم خبركم عن سول بيرفيوم بالكاسليك، هيدا الأوفر، هيدا العرض يلي كانوا عاملينه، الديسكاونت 15% لمستمعي أغاني أغاني وفري ديليفري، هيدا كان لهدايا عيد البي. أنا بدي أشكر سول بيرفيوم يلي قبلوا منا انه يبقى هيدا الاوفر للمستمعين من بعد عيد البي، عيد الاب، يعني فيكم تطلبوا من عندهم وبيطلع لكم ديسكاونت على كل الاسعار 15% وكمان خدمه التوصيل مجانيه. اذا بدكم تطلبوا من عندهم هيدا رقم التليفون 70 بالواتساب 70 360 124، فاذا 70 360 124. بدي اوجه تحيه لجاد صاحب سول بيرفيوم وريتا، ريتا خازن عم تسمعنا، نيالهم بيرشوا بيرفيوم بالدنيا، أقولك بيرشوا منهم بيرجعوا بيبيعونا إياهم، لا أكيد كل يوم بياخدوا، بكون عندهم من كل الأنواع. أنا مهووس بالبارفانات. ملينا إذا بدك تجيبيلي جيبيلي من عند سول بيرفيوم، لأنه 9 بي أم بعد بتضاين للعرس، عنا عرس نهار السبت ببتخناي بتضاين للعرس، فاطلبيلي هلأ وحدة جديدة. يلا بدي ربح هلأ حدا شاب وصبية من الريكرييشنز يلي عندهم. يعني شو يعني؟ يعني أنتو بتجوا بتقولونه أنا بستعمل هيدا البيرفيوم، ما هيك ملينا؟ بدي تركبولي وحدة هي الزيتة، ما بيكذبوا عليكم، بيقولوا لكم انه نحن منصيبة بنسبة 95%، مش مثل غير محلات بيقولوا لكم 100%، 95% ما حدا بيقدر يصيب 100%، بس الفرق بين سول بيرفيوم وبين غير محلات بيرفيومز انه بيجيبوا هن الاسانس من فرنسا وعم ينجحوا، يعني الريحة عندهم بتضاين كتير. يلا بدنا نختار شخص على 01-322-1000، شاب او صبية، ربحهم هن البيرفيوم اللي بيستعملوها بيطلبوها منهم، بيركبولهم وحدة هي زيتة بنسبة 95%، فهيك؟ يلا 01-322-1000 وميلينا رح تساعدنا انه تبعت الاسم لسول بيرفيوم بالكاسليك. الو
1: الو، بونجور.
0: بونجور
1: شربول، كيفك؟
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك رودي.
0: رودي شو العائلة؟
1: فاضل.
0: رودي فاضل، من وين عم تحكينا؟ اي منطقة؟
1: سيتي مول. هلا
0: سيتي مول، بس انت وين ساكن؟
1: زوم كير.
0: يا قريب كتير على الكاسليك.
1: اكيد
0: بتعرف وين بيصير سول بيرفيوم
1: 100%،
0: على طول وضعنا قدامه. ايه انت وجاي من صوب بسموها شير، شير بجوني على اليمين دغري، انت وجاي صوب شارع الكاسليك الرئيسي على اليمين. طيب رودي، ما رح اسالك على الهواء ونعمل دعايات، واسالك اي بيرفيوم تستعمل فيك تحكيهم او بتروح لعندهم بتقول لهم انا بدي بستعمل هيدا البيرفيوم، هن بيعملوا لك وحدة نفس الريحة بنسبة 95%، أوكي؟ هيدي الكادو، أوكي؟ كتير واضحين، بدي أقول لك ألف مبروك، وهلأ بس تسكر رح أرجع أقول رقم السول بيرفيوم لحتى تسجلوا عندك.
1: أوكي
0: ثانك يو، ألف مبروك، مسي على اتصالك رودي. مبروك لرودي فاضل، بده يتواصل مع سول بيرفيوم بالكاسليك على 70-360-124، فإذا 70-360-124 رودي فأزن، كتير واضحين بالكادو، كتير مرتب، بس مش بتختار اللي بدك اياه، يعني البرفيوم اللي هن بيركبوه لك برفيوم بحسب انت شو بتستعمل، بيسيبوها فأزن بنسبة 95%. هلا عنا هدية كتير مهمة، سكري للسنترال ميلينا بقيمة $100. مين قال انا؟ نعم، بقيمة $100 هديتنا هلأ نحن هدينا على أغاني أغاني حقيقية مش حكي. دايما عم نخبركن عن الابليكيشن سيرفي فاين. بليز بتمنى بس اللي عمل داونلود ينزلها اي عفوا يتواصل معنا. فاذا كنا مرقوا مع ميري اليوم ما رح نمرق. اذا مش عاملين داونلود للابليكيشن ما فيكن تشاركوا معنا. فاذا هلا اللي بده يتصل اذا ما حدا سمعنا وفي شي 8000 شخص عاملين داونلود يمكن ما يكونوا عم يسمعونا. يعني ما رح يقبل ربح الا شخص عمل داونلود للابليكيشن.

سيرفي فاين دايما عم خبركم عنا هي تطبيق، يعني مثل اذا بدكم عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل واحد عنده مصلحة او محل او خدمة وبده الناس كلها تعرف فيه، بده يوصل لأكبر عدد من الزباين لازم يسجل او يتسجل بسيرفي فايند. بتعرفوا لانه مش كل ما الواحد بده شغله او ناقصه شيء بده يصير يقعد يتحذر ويسال ويسال جارته بالرابع ويسال ويتلفن للابونا. ابونا بتعرف لك شيء سنجري؟ انت معك كل داتا الضايعه. او للمختار دغري بتفوتوا على الابليكيشن سيرفي فايند، بتحطوا بتكتبوا بتنبشوا بتعملوا سيرش للشغلة اللي بدكن اياها او اللي ناقصتكن، بتفتحوا الابليكيشن. فاذا بتكتبوا اسم الشغلة مثلا بتكتبوا تنقول مطعم، بتفوتوا على الكاتيجوري المطاعم بتكتبوا مطعم، شو بدنا نسمي مطعم، قلعة ام رامي عين سعادة، بصيروا يبينوا المطاعم عندكم. يعني بس تكتبوا تفوتوا على المطاعم ببينوا عندكم المطاعم من الأقرب على بيتكم للأبعد. شو بيخطر على بالكم؟ صيدليات، مطاعم، أوتيلات، أساتذة من كل الفئات. هيك إذا خدمتك أو محلك موجود بسيرفي فايند بصير يبين عيالي عم بفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة عاملينا بسيرفي فايند لكل الطلاب حتى تقدروا تطلعوا مصروفكم وزيادة، فيكن تكونوا مثل بروكر للسيرفي فايند وتبعتوا اللينك. مش مطلوب منكم إلا تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، لكل واحد عنده مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى اتصلوا، نصيحة اتصلوا بإدارة سيرفي فايند. رح أعطيكم الرقمين 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. فإذا نفس الرقم بس الكود بيتغير 70 أو 71 10 77 06. حيالله حدا يتصل عمل داونلود للابليكيشن سيرفي فايند.

إذن ناطرين على 01-322-0001-322-0001 اتصال حتى نربحوا هدية بقيمة $100. أقول شو الهدية هلأ إلا ما يتصل فينا شخص وأتأكد أنه عمل داونلود لسيرفي فايند.

0: Hello, bien sûr, vous faites mal à Tissal. Allô? Allô?
1: Hey,
0: bonjour. Bonjour, mine ma'ai?
1: Lina
0: Azzi. Lina Azzi. عملت download la Survifine?
1: Hey, عملت
0: لا. Lina, طيب. بالعربي أو بالفرنسي أو بالإنجليزي؟
1: لا بالعربي.
0: هي كم لغة فيها؟
1: فيها اثنين عربي وإنجليزي.
0: لك عمي شو هاللينا؟ لينا طب شو لون اللوجو بتعرفي؟
1: أو مش فتحتها؟ يعني أحمر غامق هيك شيء يمكن.
0: لك عمي شو هاللينا؟ مزبوط أنا بعمل معك تحقيق فكر حالي شي دركة. مزبوط لونه أحمر وفيه أسود والباك جراوند بالخلفية أبيض.
1: ايه كتير حلو.
0: طيب شو بتتوقع تكون الهدية بقيمة $100؟
1: في تكنولوجي ما بعرف
0: هيك شيء. انت وين ساكنة لينا؟
1: جديدة.
0: واخدت رقمك تحت الهواء ملينا؟
1: ايه.
0: طيب رح تربحي بقدموا لك سيرفي فايند فاوتشر بقيمة $100 مكافحة حشرات من شركة دبل كي. اوكي؟
1: ايه.
0: طيب بتعرفي مثلا اذا بدك تفوتي تنبشي على دبل كي يلي هي شركة مكافحة الحشرات. اوكي؟ اذا نحن بدنا نعلم المستمعين انا وياكي اذا بدك تفوتي على سيرفي فايند وبدك تنبشي على مثلا شركة لمكافحة الحشرات وين قولك بأي كاتيجوري لازم نفوت او اي خدمة؟
1: يعني انا بحط بنفترض
0: تفوت
1: على جوجل
0: تحط
1: مكافحة حشرات
0: مظبوط بالسيرش يعني بالابليكيشن ايه. مش بالجوجل ايه. اوكي
1: بنفترض يعني عم
0: بقول مظبوط فيك تكتبي بالعربي اذا نزلتيها بالعربي ايه. فيك تحطي اكتبي مثلا خدمات تنظيف مش هيك بسموها او فينا نكتب اذا بدك اهون فيك تكتبي مكافحة حشرات انت قلتي لي بالعربي او بالانجليزي
1: لا بالعربي
0: بالعربي ولكل اللي منزلينها بالانجليزي بيقدروا يكتبوا cleaning services دغري بتبين عندهم اوكي فاذا ربحت فاوتشر بقيمة $100 ليرشولك بيتك شركة دبل كي بدي اقول لهم thank you وشكرا كمان للابليكيشن سيرفي فايند
1: اوكي
0: مرسي لك لينا لينا لازم تنبسطي صرخي
1: مبسوطة
0: تحية كتير كبيرة لك لينا يلا هلا بنبعت اسمك ورقمك لسيرفي فايند وهنا بيتصوا فيك من شركة دبل كي ألف مبروك لكل يلي ما عم يعرف ينزل الابليكيشن رح أجعلكم رقم التليفون لأنه كتار عم يبعتولي كيف بتنكتب مظبوط رقم بينتهي ب 410 مظبوط مثل ما كاتبينه

0: اذا سيرفي فايند رح اعطيكم الرقم اذا بدكم تتواصلوا مع اداره السيرفي فايند او تسالون عن شيء او ما عم تعرفوا تعملوا داونلود للابلكيشن هن بيساعدوكم 70 10 77 06 او 71 10 77 06. سيرفي مش إجراج اي كتار عم يكتبوها SERVI. يلا رح نسمع ميلينا فويس ومن بعد امروا على بريك.
1: بونجور بونجور شربول بونجور ميلينا ان شاء الله تكونوا منيح. حبيت صبح عليكم وان شاء الله نهاركم تكون حلو. بسام العشر.
0: شكرا بسام تحية كبيرة لك. يلا بعد الفاصل بنرجع بنكمل معكم بعد عنا ساعة وربع نحن وياكم على الهواء.
2: ارباح شراب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل دول العالم عم تسمعونا أونلاين. أحلى تطبيق بتسمعونا من خلاله وين ما كان بأبعد مطرح بالعالم أغاني أغاني. صباح خير لكل اللي عم يسمعونا هون بهالبلد الحلو كتير ويلي ناطرين صيفية إن شاء الله يا رب بتكون أفضل أفضل من هالكم شهر يلي مرقوا. لكل اللي عم يسمعونا بكل هالدول البعيدة بس قلبهم هون بعده معلق هون بهالأرض ناطرينكم ناطرينكم بالصيفية. دعوا المهرجانات بلشت تبين أعياد بيروت مبلشة ب 16 تموز. خلونا نعيش هالصباح الجديد بفرح وبأمل لأنه لبنان رغم كل شيء بيضل يستحق الحياة. نحن شعب مقاوم منقاوم الموت ومنعشق الحياة. عم تترافقوا معي أنا شربة سعادة مع المخرجة العظيمة ميلينا. هلا إذا حدا عم يسمعنا لأول مرة بيقول ما حدا بيقول عن زيتات وعكرين بس لا عن جد ميلينا مهم.

0: مش شاطرة إن شاء الله ما بتطلع ولا ريكب اليوم أبو شربل. عم يشتغل تاكسي قال وعم يسمع هيك وقال أنت منك شاطرة. إن شاء الله الركاب معك بيقعدوا على السطح وبالصندوق. سناء بتقول 100% نعم ميلينا عظيمة.
1: صباحا عم نمزح معك خي شربل عم نمزح معك احلى مخرجة احلى مخرجة بالعالم. صباح الخير
0: لك. عرفت انه عم تمزح. ما قلت لك ان شاء الله اليوم الركاب من الشبابيك بيطلعوا وعالصندوق و... نوال نوال عم بقول كتير شطورة. سناء لا مش سناء مين ما بعرف الاسم قال ميلينا مش شاطرة مبدعة. اه هيدا عبده
2: أكيد أكيد أكيد ملكي ملكي. يسعد صباح من جورج من تربون.
0: يسعد صباح.
2: أكيد أكيد أكيد ملكي ملكي. يسعد صباح من جورج من تربون.
0: يسعد صباحك جورج. بسمة. يا الله جد اعتذر من كل الناس يلي حولوا. شفتوا التقرير امبارح بالأخبار هيدي بنت خي اللي حكيت كريستال سعادة اللي حولت له $200 يا حرام. لا وقال كتبت لهم للعصابة أكيد عمي العزيز حولت لي $200. جوني عم بقول ميلينا ملكة وأحلى وأروع وأقوى مجي. كمان صيتك وصل على ألمانيا ميلينا. انتصار من ألمانيا عم تقول أقوى ميلينا.
3: هاي شربل she's the best the best of the best.
0: تحية لك.
3: صباح شربل ومالينا.
0: عم نمزح معك. عن جد نحن هيك مثل ما نحن عفويين لأنه نحن عيلة ما في شيء مخبى وما منلبس ماسك قناع. عماد من ريفون عبيد الشربول مش بس شاطرة أكتر من شاطرة. ريموت حنون بتقول عنك يا ميلينا مبدعة. صباح شربول ميلينا هي أميرة لأنه بتكون مرتك. الله يخليكم لبعض مبدعة بكل شيء. مرسي سناء. سناء رضوان.
4: قولك ميلينا هي أحلى مخرجة صبية لأنه الإخراج مش بس تحضير أغنية هو فن وإبداع وتقنية وهيدا كله وين موجود عند ميلينا الذكية.
0: هذه لازم تحطوها بالدعاية ميلينا بالبروموسيون. مرسي أم هادي. شربول بكفي هالأغاني الحلوة. شرب الكرم تحية كبيرة لك شربول.
5: سوبر سوبر ميلينا أكيد أحلى شيء وأنتوا اثنيناتكم كوبل بتجننوا ومزينتكم ميراي مزرعاني. بوجور أمال السامي.
0: أمال يلا مهضومي لك. شو كتبت لي قبل أمال مش منتبه. شربول أنا عيطت عليهم بس حكيوني يلي سرقوا لك الواتساب. عيطت عليهم وقلت لهم ردوا الواتساب لشربل يا حرامية. كان لازم أمال تطرقيهم شي بيت شعر. مهضومي أمال السامي.
6: بونجور يا شربل. بونجور معك ليلى بعيني. كيفك كيف المستمعين. انا كنت بالجبل جايتكم الزياره على بيروت. للاسف ما عندنا فوق كثير بعيد ما في كل يوم اتصبح فيكم واسمع
0: اصواتكم.
6: بدي اقول لك ميلينا شاطره بكل شيء لانه اللي قدرت نقت احلى رجال وبجنن
0: وجملت
6: الاوصاف. اكيد بتكون شاطره بالاخراج. يلا نهارك مبارك.
0: بعد لك ياها ميلينا. مرسي. شو الاسم ليلى. سمعت يا ميلينا. ميلينا صاحبة الامتياز الحصري بضبط مزاج وإيقاع صباحنا الذي لا يحلو من دونكم وذوقها الرفيع. وذوقها الرفيع يصيب الروح. لك عبد الله ليه بتكتب بالتركي؟ اكتب باللهجة اللبنانية. وذوق أنا رح حول. وذوق الرفيع بيصيب الروح مباشرة قبل الدينين.
7: والله صدق اللي بيقول
0: ورا كل رجال في مرة. هيدا أبو الميش ميشيل خوري حفر وتنزيل.

0: توقف
1: بكل تواضع
0: ما في رجعة لا
1: هلا اما الميلينا لينا بدنا نقول لها بونجور بتكون دمعت ليكو بنتي عم يحكوا عنا الناس مهضومة اما الميلينا مين بيعرفها بالشخصي كانت ملكة جمال سبعل
2: صباح الخير جربولي صباح الخير ميلينا ميلينا احنا مصر جربتون حبيب قلبي سوري انا مجرب شوي بقى عن صوتي مش كتير احلى ميلينا احلى مخرجة بالعالم ميلينا احلى ميلينا بالدنيا الله
1: سلام صوتي تحية كبيرة لك
2: تريز عادي
1: ليلى بعيني كمان تحية كبيرة لإلك ميلينا مديرة بالإخراج يا شربول هيدي ماري طنوس عم تقول هيك بونجور شربول وميلينا انت كينج وميلينا الكوين كتير حلوين الميوزيك الله يوفقكم هذا محمد عجوز هول الألو تاكسي ما بلاقيها بأحلامي بتوعى ليال عم تقلك ليش شلت الغنية ميلينا أي غنية ليال بعتيلي لخلي ميلينا بعد البريك تحطلك إياها يلا بعتيلي أي غنية ممنوع حدا يزعل معنا بالفترة الصباحية وبوعدك إنه رح أسكت ما في عندك سر مخبى يلا بعد البريك وبوعدك رح تسمعيها كاملة دعتي صاد صباحك بونجور شربل وميلينا طلعت امبارح عند سانت رفقة صليت لكم ضويت لكم شمعة الله يحميكم وأكيد ما في أحلى من هيك مخرج يا ميلينا عم اسمعك من طرابلس على الابليكيشن دعد يا الله يا دعد هيدي محبة الناس يا عمي نحن كيف بنكفيكم نطلع دعد تطلب من القديسة رفقة تطلب شفاعتها وتصلي لعائلتها ضوت لنا شمعة من طرابلس دعت تحية كبيرة لك
3: بونجور كيف شربولي بونجور ميلينا
1: من باري
3: إن شاء الله نهاركم حلو نحن نهارنا نبلش بديجا بثلاثين درجة الصبح يعني الله يستر
1: بعتولنا شوي
3: الله يعطي على الكاميون بقى وتروح على الكانيكول يلا ان شاء الله نهار حلو للكل
1: ولا يا جورج انتو بباري مصيفين كتير نحنا بعد ما صيفنا والله بالجبل عم نلبس كنزات بالليل
2: شربي بونجور يسعد لي صباحك وصباح ميلينا اكيدي اكيدي مبدعة وبتجنن وشطورة بكفي انه هي من سبعل واهالي سبعل كلهم مبدعين وروعة
1: حلوة منك ماري حليس
4: بونجور شربول حبيبي اكيد ميلينا ما في منا بس انت ليه عم زعلها بشي لا الأدعى عم تجرب تراضيها
1: لا ابدا انا ما ولا مره بزعل ميلينا شربول كمان فينا نسمع كل القصايد عم يطلبها منك نوال ميلينا فاضل بردويل
5: ايه بونجور شربل
1: بونجور
5: اكيد ميلينا من افضل المخرجين ولا غلطه بدي لك شغله بكفي حملتك انت ومدام ميرايا
1: ويا هلا ميرايا عشانها بس بكفي حملتنا ميلينا وبس والباقي خس هيدي مي عم تقول مي دحدوح مشوبين كتير وإذا عندكم كهرباء بتعرفوا أنه عند القلب هون بالزلقة عاملين عروض كتير كبيرة على الأيسيات هلا وعلى الباربيكيو القلب هون ما بضيع أبدا مش بسوق الزلقة نقطع الكهرباء

فإذا قلبهم موجودين بقلب يعني مش بسوق الزلقة الرئيسي، بطريق تانية فوق أعلى شوي حد فارماسية شو اسمها سانتا ماريا. كل أنواع كل الأدوات الإلكترونية بتلاقوها عندهم بأحسن أسعار. هن القلبهم هن وكلاء لبراند إيطالي كتير مهمة اسمها إكسبر.

بحاجة لقلو بيتكم بتلاقوه بقلبه هون بالزلقة، فإذا مثل ما قلنا حد صيدلية سانتا ماريا، لحتى يكون بيتكم عصري خلوا اختياركم يكون ذكي من عند قلبه هون. كل الأدوات الإلكترونية الكهربائية حتى عندهم أدوات منزلية، وصدقوني عم يعملوا أسعار كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. أنا بعت الهم روح لعندهم، ولا زيارة عند إلي بولوس على القلب هوم إلا ما بنشتري ولا مرة. هلأ شوفوا شو عاملين، عاملين أوفر على تي في 50 إنش هايسنس سمارت ب $280، 50 إنش $280. براد ماركت الإكسبر يلي هن وكلاءه يلي من إيطاليا 76 ب 72 الارتفاع 176 سنتيمتر، لونه أبيض ب $650 بس. كمان الاي سي كلهم انفرتر عندهم 9000 بي تي يو، عاملين عرض هلا مع التركيب ب $400 بس. وانت مش معقولة. كمان عندهم غسالة 7 كيلو ماركة عالمية كمان انفرتر ب $250 بس، غسالة 7 كيلو. قلبه هم موجودين بالزلقة، هيدا رقمون 70-55-36-11، فإذا 70-55-36-11 بلولو فولو على انستغرام قلبه هم، قلبه هم تبوها كلمة واحدة وشوفوا قد عاملين عروض حلوة.

0: خبركم شغلة أولا بتسمعوها وحصريا على أغاني أغاني، إنه الحكومة عملوا لنا، بعتذر على التعبير يلي بينزعج سكروا دينايكم، حضروا لنا خزوق كتير كبير له علاقة بالمحروقات، البنزين، لأنه شافوا البنزين عم ينزل بالليل، اشتغلوا بده يمرقوا بمجلس الوزراء اليوم. كل التفاصيل أولا بتسمعوها بعد البريك. بدنا نقول مرسي للحكومة كلها مجتمعة، مرسي لأنه قلبكم على الشعب اللبناني يلي أسلافكم اللي سبقوكم سرقونا ونهبونا وأخذونا مصرياتنا وحجزونا إياها بالبنوك، وإنتوا جيتوا مكملين بفرض رسوم وضرائب على الشعب اللبناني يلي منه قادر بقى يتحمل. أربعة أيام بميروبة عم بعطي مثل عنا بعليك السروان، ما في كهرباء، ما في حدا تحرك، ما في نايب، ما في وزير نقدر نحكي معه. مرسي لإلكن على كل شيء عم تعملوه بالشعب اللبناني، مشكورين. بعد شوي هالفضيحة الكبيرة يلي عم تمرقوا على السكت اليوم وبارح للساعة 12 بالليل عم تشتغلوا على الموضوع، بدنا نقلكم مرسي باسم كل الشعب اللبناني. بعد شوي منفضحكن على الهواء.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكتر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعاني والعاني.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما بحكولي عنك إني كنت دايما
3: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بانك مرة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جديد بنقول بونجور وصباح النور لكل اللي عم يسمعونا. بعد عنا حوالي 3 ربع ساعة مرافقيكم للعشرة. بدي ارجع اذكر انه ميراي اليوم ما قدرت تكون معكم لاسباب خاصة. مرافقينكم انا شربل سعادة والمخرج يمالينا. ان شاء الله تكونوا مبسوطين برفقتنا. لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما عم تخبرونا عن اوضاع الطرقات، علقانين بعجقه عم تسمعونا او كتر خير الله طرقات مسهله. نشكر الله انه عم بيظبطوا شويه طريق ساحله بين جبال وشكة على المسلكين، عم بيسكروا هالجوار يلي كانت عم تتصيد السيارات ودولي بالسيارات. عم يتواصلوا معنا على 71 9 8 9 9 8 9، بحييكم تحيه كبيره لكم. غادة بدي اقول لك ميرسي، عم تقول لي مبسوطه كثير عم اسمعكم، احلى كوب شربل ومالينا. كمان وجه تحيه لحبيبه قلبنا ميرو، يسعد صباحك خي شربل. كل ولاد شمال غير شكل، كيف اذا كانوا من قضاء صغرت احلى عالم مالينا، احلى مخرجه بالعالم، والله يطول بعمرك وعمره. ميرسي، يطول بعمر كل المستمعين يلي عم يسمعونا.
1: يسعد صباحكم يا رب. أنا سمرة من الدنمارك. ميلينا بتضل مجننتينا، هي مو بس مبدعة، هي الدينامو تاعك الإساعة.
0: شكرا
1: يا رب.
0: شكرا لك سمر، تحية كثير كبيرة لك. علين نجاريا، أكيد بعت المعايدة بدون ما تسألينا، ومنعيد على الهوى اللي بدك يا جورج معلوف. يسعد صباحك يا جورج. بدا لك جورج، تعرفنا عليه بميروبا مدينة بالمطعم.
2: كيف مالينا معكم إيميليو، زمان بحكينا سوا وأنا مشتاقكم، ونحن هلا بجونيا وفي عجيل سير نشبال لبيروت.
0: تحياتنا لك إيميليو. شربول، أنا طالع اليوم على سبعل، إذا بدكم شيء من سبعل. غادة، يه مين عندك بسبعل يا غادة؟ نحن الأحد طالعين.
3: والله يا شربول أحلى مطعم هيدا عن جد، مطعم كنز لا يعلى، لقمة طيبة جو ولا أحلى من هيك، يعني شيء بيبيض الوجه.
0: تحية لك يا جورج. هاي خيب، أهلا وسهلا فيك بميروبة.
4: ما تهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، أنا يا بنت
5: شربل. بونجور مالينا، على أطيب مالينا، نحن حبيناك من شطارتك. معكم كلودات، بس يلي ما تعرف على مالينا ما تعرف على حدا، يعني حبينا سبعل من ورا مالينا. بنت عقد مالينا تعرفنا عليك بسبعل، كنا برحلة مع بعضنا. يلا بونجور مي، والله يوفقكم يا رب يا رب يا شربل.
0: شكرا، تحيه لك. شكرا كلاودات، كنت معنا برحلة عيد مولد مار شربل على بقع كفرة وقضاء صغرتا. كنت عم قلكم انه مجلس الوزراء كان اجتمع ب 18 الشهر واخذ قرار بزيادة 2% ضريبة على كتير سلع. يعني شو بدي عدها لعدها ماء الجلادة؟ طب لو عم شوفوا هلا عم بقريب الجريدة الرسمية كتير طويل. من اليوم هيدا القرار إذا بدكم صار سير المفعول. تفاجئوا فيه أصحاب المحطات، يعني نائبة أصحاب محطات المحروقات، مش بس زيادة على المحروقات، على كتير سلع. يعني شو بدي أعدهم لعدهم كتار؟ يعني هات لقلكم كم سلعة من بينين قدامي، 98 سلعة. يعني رح أخذ رقم 98 على المفروشات والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية، على التحف، على لعب الأطفال، على شو كمان، على الأسلحة، على الأدوات الموسيقية، على شو كمان، على الآلات والأجهزة الكهربائية، على كتير قصص. على المشروبات، السوائل الكحولية، على السمك، على اللحمة، على كثير، على الألبان منتجاتها، على البيض، على يعني شو بدنا نعد لنعد من ضمنهم المحروقات. اليوم نائبة أصحاب المحطات بلبنان محطات المحروقات تفاجأت بهذا القرار، وبها اللحظات لحديت هلأ اليوم المحطات ما استلمت بنزين لأنه الشركات المستوردة للنفط ما فيها تسلم المحطات. ليه؟ لأنه الجمارك ناطرين الجمارك يجوا يكشفوا على خزانات المحطات، يشوفوا المخزون اللي موجود عندهم بالخزانات لحتى كمان يفرضوا 2% ضريبة على الكمية الموجودة بالمحطات، لأنه هو ده ربح. فلحديت هلأ نائبة أصحاب الشركات المستوردة للنفط ما سلمت المحطات، أكيد رح تنحل بنص ساعة، بساعة، بثلاث أرباع ساعة، بكل النهار ما بعرف، بس أكيد رح بحلوها بانتظار أنه الجمارك تقيس البنزين والمازوت اللي موجودين بالخزانات على المحطات، بيرجعوا الشركات المستوردة للنفط ترجع بتسلم.
6: غمزة العيون عالطاير كيف بتكون؟ أنا بعرف إني
0: يعني أنا بعرف إنه كان من المفروض اليوم يصدر جدول أسعار المحروقات، جدول جديد، لأنه بكرة عطلة مثل ما بتعرفوا، عطلة رسمية. اليوم رح يطلع الجدول وإجمالا بيطلع الساعة 9، فمشان هيك صار في تأخير وما صدر الجدول بانتظار إنه يحلوا هيدي القصة.

0: يعني مش كتير حرزانة، يعني إذا عم نحكي 2% اعتبروا تنكة البنزين عم نحكي إنه يعني قبل ما يستلموا المحطات، يعني بدون ما ينحط عليها الجعالة وال يعني السعر الأساسي، تنقول إنه 2,000,000 ليرة، يعني بتكون الزودة شي 40,000 ليرة. كان من المفروض اليوم المازوت والبنزين، تنكة البنزين وتنكة المازوت يسجلوا انخفاض حوالي 50,000 ليرة، يعني أكيد ما رح يكون هالقد، لأنه الضريبة الجديدة بتبلغ قيمتها تقريبا، أنا جمعتهم هيك بشكل تقريبي على الهواء، شي 40,000 ليرة. هيدي ضريبة جديدة. أنا حبيتك أنت بعيوني ونور عيوني وقلب سكنتي. وهذا القرار صدر اليوم بالجريدة الرسمية وموجود العدد قدامي. أذكر كل المستمعين بجوار الدير، جوار الدير مطرح كتير حلو قريب من دير مشهر بالبيعنية، دير مرمرون، هو هيك عدد من الشاليات الحلوين، مشروع عائلي كتير حلو مهضوم متواضع. إذا كنت تاخدوا شاليه عندهم الأسعار كتير مقبولة، دقيقتين بالسيارة عن دير مرمرون بعنية وعشر دقايق مشي. حتى فيكم تطلعوا تعملوا بيكنيك بجوار الدير، يعني تاخدوا تعملوا بيكنيك، بيعطوكم كراسي وطاولات ومناقل فحم، مش بالضرورة تسأجوا شاليه عندهم. كل اللي طالعين عمر شربل هالأحد فيكم تحجزوا تعملوا بيكنيك بجوار الدير، حد الدير يعني قريب كتير من دير مرمرون بعناية ضريح مر شربل. رقمهم 03-141-104، فإذا رقم جوار الدير بعناية 03-141-104. يعني بغلوا، وهيدي الست أشهر اللي وعدوا فيها الموظفين بعد على الوعد يكمون، بغلوا بيفرضوا ضرائب، وآخر هم عندهم التضخم المعيشي، آخر هم عندهم شو عم يقبض الموظف. عن جد تفه عليكم، بغض النظر إذا كانت 2% أو 1%، عيب عليكم بعد تفرضوا ضرائب وأنتم مش قادرين تصححوا الرواتب. عن جد تفه عليكم كلكم سوا، أش لفة أصدقائنا الوزراء والبعاد، كل حدا مضي على هذا القرار تفه عليكم. عماد خليل من وين عم تحكينا؟ من ميروبا.
1: صباح الخير، كيفك شربيل؟ إن شاء الله منيح، إن شاء الله نهارك حلو. أنا برأيي الشعب اللبناني رح يقوم حاله، يعني ما بعرف معاشاتنا كيف حتكفينا، هي أصلا ما عم توصل لوحد الشهر ونازلين فينا ضرائب وغلا
0: وما بيرحموا وما بيشبعوا،
1: يعني ما بعرف الواحد كيف بده يعيش.
0: الشعب اللبناني هو مسؤول عن كل شيء وصلنا له، عن فسادهم وسرقاتهم. الشعب اللبناني هو مجبور يغطي كل الأخطاء اللي وصلونا لها.
2: خلينا شربي صراحة عن جديد، بعدهم بيحطوا علينا ضرائب لقلة لا يشبعهم، إن شاء الله بيحطوا على صحتهم.
0: حقكم تقولوا اللي بدكم إياه.
3: اللي بيموت ما بيحطوا عليه ضريبة كمان يلحقونه
0: هوني. معملك 98 شغلة، يعني يمكن يكونوا حاطين على التوابيت. لا هلا بعد شوي خلونا نحكي شوي عن هيدي الإقامة الذهبية، يعني تضحك وعملوا مؤتمرات الطاقة الاغترابية وطالبوا من المغتربين يجي يحطوا مصرياتهم بلبنان، عملوا لهم فخ وطرقوا لهم مصرياتهم للمغتربين، وبعدنا منتضحك على حالنا، بنطلع بنقول لهم تعوا صيفوا بلبنان، بنجرب هيك نتحمل مسؤوليتنا على الهوى ونتوجه لكل الناس اللي بتحبنا ويلي قلبها معلق بهالبلد، بس السياسيين هربون لك عم، حتى المغتربين سرقون. قال بعضهم عم بيقولوا لهم للعرب تعوا خدوا هلا، طلعوا قرار الاقامه الذهبيه حقها $500,000، $500,000، يعني بعد بدهم يسرقوا العرب، بعد بدهم يسرقوا العرب يلي تركوا الاستثمارات بلبنان وهشلوا من هالبلد.
2: حشربي بس حبيت صبحك واتمنى كمان لمنتخب لبنان
0: التوفيق. بليز عم بتدقوا على الواتساب وعم بتوقفوا لنا الفويس، بليز
2: توفيق بالويندو هلا اللي عنده إيه مع الهند والسعودية.
0: صحيح،
2: وإن شاء الله منشوفك قريبا منارة.
0: تحية لك يا كارل، اشتقنا لك، ومبارح كينا كتير أنا وميراي ودعينا الجمهور وقلنا قديش أساسي وجود الجمهور على المنارة ويشجع منتخب لبنان. ناطرينكم الأسبوع اللي جاي التنين. تنين على الساعة 9 المساء لبنان رح يلعب مع الهند كمان بيرجع باثنين الشهر لبنان بيلعب مع منتخب المملكة العربية السعودية وبخمسة تموز لبنان بيرجع بيلعب مع الهند على الساعة 6 المساء ضروري ضروري يكون الجمهور حاضر لأنه هو أساسي بهيدي المباريات.
4: لبنان رح يرجع والحق ما بيموت.
0: نحن ما بفوتنا شيء يا كارل، تحية كبيرة لك وللاتحاد اللبناني للباسكتبول.
5: الشعب اللبناني ما بهمه شيء غير الانترنت، كرمال الواتساب قامت الدنيا وما قعدت، بس كرمال شيء غلى المعيشة أو شيء ما حدا بيحكي ولا كلمة، كأنه عم يقبضوا زليار.
0: صدقيني الله يعين الشعب اللبناني عن جد الله يعينه. يلا قبل ما نروح على بريك، مين جرب مين طلب من عند المنارة ديري؟ شو هالألبان وهالأجبان؟ لا والله مش عم نحكي لحتى نعمل دعاية، بس صدقوني المنارة ديري بتتذكر وقت اللي وصلونا هدية على الاستوديو بوكس مليان من منتجاتهم ولا أطيب من هيك، لبن اللبن الحلوم الفتة، شوفوا اللبن المعزي اللي بحب لبنة المعزي ولا أطيب من هيك، شوفوا الشنكليش واو. إذا عم تفتشوا عن طعمة الأجبان والألبان مثل أيام زمان صار فيكم تطلبوها هلأ من عند المنارة ديري دغري، بتمشي بنفس يوم التصنيع لعندكم على بيتكم من المنارة بالبقاع الغربي على نص بيتكم. المنارة ديري معمل ألبان وأجبان لبناني، تأسس سنة 1960 بقلب البقاع الغربي ببلدة المنارة، قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة على بيوتكم. كل المنتجات معمولة صدقوني 100% من الحليب، ما في أي مواد حافظة، ما في أي زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة كتير قليلة من الملح تتراوح بين 1 أو 2% ماكسيموم. يعني ما في لزوم تغسلوا الجبنة قبل ما تاكلوها. والأحلى أنه الطلبية بتوصلكم من عند المنارة ديري خلال 24 ساعة بس بنفس نهار تصنيعها، وبتوصل بفانات مبردة لطلباتكم 76 436 954. فإذا 76 436 954، كلفة التوصيل دولارين بس، ومجانية للطلبات الفوق $35. إذا طلبتوا أكثر من $35 ما بياخدوا $2 على التوصيل. المنارة ديري لقمة بقعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها صدقوني. فإذا هيدا رقم الطلبات 76 436 954، ولما تطلبوا أوردر يعني هيدا الحلو عندهم بيوصلوا لكم تأكيد للطلب مثل ريمايندر بالواتساب، بيقولوا لكم أنه أوكي طلبكم مشي، وبتقدروا تتابعوا كل التحديثات على مسار التوصيل لحد ما يستلم لحد ما تستلموا الأوردر. يعني كل شوية بيوصلكم واتساب أنه الفان وصلت بي على ظهر البيدر، الفان وصلت بحمدون، بتصيروا أنتم ناطرينها لحتى تطبلولا وتزمرولا أول تزمرولا أول ما توصل طلبية المنارة ديري من البقاع على نص بيتكم ببيروت بكل المناطق.
6: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
7: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. في موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين.
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: حبك مثل بيروت.
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
10: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
11: شو سكور؟
10: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
11: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
11: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
10: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
11: السامبا قالوا هو دفك قالوا عم يعرف
12: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
11: طب خبرونا شو بصير ايه؟
10: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
13: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
11: لك ايه ولك يسلم يا بطل
14: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: صباحكم من جديد أحلى مستمعين مستمعية أغاني أغاني. كملين معكم للعشرة، وقتنا رح يخلص. واو، حد عم يبعت لي صورة الصهاريج يلي واقفين على الطريق البحرية، أكيد ناطرين لحتى يتم الإفراج عن المحروقات ويسلمون. لحتى المديرية العامة للجمارك يقيسوا كل المخزون اللي موجود بالخزانات لا يحطوا عليهم ضريبة 2%. هالضريبة اللي نزلت اليوم بالجريدة الرسمية ورح تطبق ابتداء من اليوم، لا يقدر يرجع يوزع المحروقات على المحطات يلي اليوم بعد ما استلمت لحديت هلأ. يلا رح نكمل مع الربح، وهلأ في عنا بدنا نربح حدا مجموعة من عن تارجت فود، هالشركة اللي كتير مهمة. دايما ميراي عم تخبركن عن الوايبس فريش اند سموس، البوكت وايبس يلي بتحطوهم بجزدينكن أو بالجيبة. قديش بتعرفوا خطر عبالي قديش في اشياء صارت مثل أساسيات بحياتنا اليومية، يعني وما مننتبه انه قديش هالامور لو كانت صغيرة، هالاشياء قديش كانت صغيرة قديش هي مهمة من دون ما ننتبه. يعني نحنا بشغلنا مثلا هلأ بالإزاعة، يعني من دستس هون وهون، من طاولة للمطبخ للبفوت بعمل القهوة، يعني منحط ايدينا وين ما كان، قديش مهم يكون الوايبس الفريش اند سموث موجود معنا لحتى نطهر ايدينا. مسير ننقل الميكروبات من دون ما نحس، بس صدقوني محرمة وحدة، وايبس وحدة صغيرة كفيلة انه تخلينا نكمل نهارنا براحة، واهم شي بنظافة. شكلهم كتير حلو الوانهم، انا بنبسط بالفريش اند سموث الوانهم، ريحتها كتير منعشة وبتنظف بثواني بلحظة. كل هالشي هو منتج لبناني، فريش اند سموث منتج لبناني من قلب البيت دايما. تارجت فود دايما بيعرفوا شو منحتاج وبيصنعوا لنا. الله يخلينا اياكم. أستاذ أسامة ديب ومدام تونادا، تحية كبيرة لكم أصحاب شركة تارجت فود، مدام جوسلين وكل يلي بيشتغلوا، ريتا وكل يلي منعذبكم دايما بتارجت فود، تحية كبيرة لكم. يلا طلع عبالي ملينا ربح حدا هيك كادو بدون لا سؤال ولا شيء على 01322، بس بليز ما يكون حدا ربحان من عن تارجت فود. وبرجع بقلكن مش نحنا اللي عم نطلب هيدا الشيء، الشركات المعلنة هي عم تطلب انه تربح اسماء جديدة. فإذا رح ناخد اتصال على 01322000. ألو
1: ألو، بونجور مسيو جربيت.
0: بونجور
1: توني، متى معك
0: توني؟ من وين عم تحكينا؟
1: هلا عم بحكي من
0: جبال. من جبال شغلك أو بالبيت؟
1: لا بالبيت، بعد ظهر شغلي.
0: بعد ما ظهرت على شغلك؟
1: لا بعد.
0: وأي ساعة شغلك؟
1: الساعة 3
0: نيال قلبك. شو بتشتغل؟
1: بالاتصال كسليك.
0: بدكم شغيلة معكم؟
1: أكيد.
0: في أحلى منا الواحد ينام الصبح؟
1: أكيد.
0: وما يسمعنا وما ينزعج من صوتنا؟
1: لا مبسوطين من صوتكم.
0: شو عندك شغل؟ ما تقلي طالع على القلاعات، على على النشاط اللي عاملينه بالقلاعات مع الاتسائل.
1: عم بكون بالشغل أنا.
0: توني الله يقويك، عرفت شو ربحت؟
1: أكيد
0: فريش اند سموث.
1: يس
0: أكيد، بس رح يحطوا لك معهم مجموعة من تارجت فود. أوكي ألف مبروك توني، خليك على السماع. بعد شوي رح أقول لرقم التليفون لشركة تارجت فود لحتى تتواصل معهم وتنسي معهم كيف تستلم هديتك. ألف مبروك توني. باي باي توني. في نشاط الدريفت شو بدريفتنج بالقلاعات، فمطلوب بلدية القلاعات عملت بيان، يعني من 12 نص الليل السبت للأحد بالليل ممنوع ولا أي سيارة توقف على جنب الطريق بالقلاعات. أوعى بده يصير في تشفيط بالتعاون مع الاتسائل، بيروحوا سياراتكم لا سمح الله. يلا هلا بدي ربح حدا كمان ما يكون سبق وربحان بليز من عند تارجت فود، بس بدي اذكركم قبل عن الهيلس اب. يمكن كتار بتشتروه من السوبر ماركت وما بتعرفوا انه هودي لتارجت فود. هيلس اب عم نحكي عن الرايس كيك يلي كلنا منحبهم وكل الاشخاص، يعني كلنا سوا مهووسين بصحتنا وانه ما بدنا ناخد وزن زايد. الرايس كيك موجودين، وفي على كورن كيك كمان، والحلو انه بتحسوا بطعمة الملح بس ما بتأذي صحيا لانه ملح الهيمالايا. كتير مفيدة وحاطين كل أربع حبات عاملينهم بساشي واحدة وبس الأربع حبات فيهم 76 كالوري بس 76 كالوري يعني إذا أكلنا الأربع يعني أنا ما بقدر أكل الأربع إذا أكلت اثنين بكون عم بأكل 38 كالوري عم بأكل كتير طيب الهيلث أب الرايس كيك خفيف بقرمش كتير حلو مهم للترويقة الصباحية هيك بتسناولوه بسرعة يعني بتحطوا عليه جبنة أو لبنة وكمان فيكم تاخدوه معكم على شغلكم مثل سناك خلال النهار أو حتى لكل الأشخاص يلي ما بيتعشوا بيقدروا يكونوا عم يستعملوا الرايس كيك مثل سناك للعشاء خفيف أو حتى إذا كنتوا بالجامعة بالشغل أو بالبيت ما تختاروا إلا من هيلث أب رايس كيك يلا بدنا نربح حدا مجموعة من منتجات تارجت فود على 01-322-1000 01-322-1000 ألو بونجور
2: بونجور
0: شو هالألو الناعمة خرجك تطلع تزيع على الإزاعة مين معي؟
2: غادة
0: شو العيلة؟
2: اللي طالعة لسبع
0: التراد أنت اللي طالع غادة فيك ترجع تقولي ألو عن جديد رح ألو. أسكت لا لحظة تأسكت أنا بس طوليها شوي
2: ألو
0: حياتي عن جد حلوة مني كتير غادة غادة أنت من سبعين؟
2: لا أنا من بزبدين
0: من؟
2: بزبدين
0: بزبدين وين المتن؟
2: المتن
0: واو حلوة هالضيعة
2: يس
0: حد يي نحن السابت رح نقطع بزبدين لأنه عنا عرس بقرن مش بقرنيل مش بقرنيل وين ملينا ببتخناي يعني منقطع بزبدين ومروا على قرنيل على منوصل على بتخناي عنا عرس أحلى عريس بيت أبو الحسن غادة بدي أقول لك ألف مبروك عرفتي شو ربحتي
2: من تاركت فود
0: مجموعة أكيد رح تولك الرايس كيك وأكيد أنت بهمك تحافظي على جسمك وعلى رشاقتك و شو طلع تعملي بسبعل؟
2: طلع عند شيء
0: هو من سبعل؟
2: هو من سبعل
0: ما رح أسألك شو اسمه أحسن ما نحرجك على الهواء
2: أوكي
0: هلأ عم تقلي هلأ طانت إيفا عم تسمعنا بسبعل بتسنسلك يا لرفيقك غادة يلا إذا بقيت للأحد خلينا نشوفك نحن طالعين قد السعيد مار بطرس وبولس بسبعل
2: يا ريت أنا عندي عرس كمان
0: يلا
2: ما راح يكون
0: اوكي غادة الف مبروك يلا انت بتعرفي شوف هالحظ طلع سبعل بتعرفي انه الشيء صاحب اصحاب شركة تارجت فود من المنطقة من فوق يعني وعندهم بيت بسبعل
2: كمان
0: سألي عنهم اسامة ديب ومدام ندى مدامته الف مبروك الف مبروك غادة باي باي بدول مبروك لغادة تراد وتوني متى بدكم تتواصلوا مع شركة تارجت فود رح اعطيكم الرقم 01-901-702 أو 703 فإذن 01-901-702 أو 703 آخر قسم من برنامجنا بدك بعد البريك أو يلا بعد البريك
3: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي وقلت له هي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: بس كون بدي اقول صباح النور بحس اوف كانه خلص النهار قلنا من الساعه 6 نحن وياكم على الهواء. يلا بعد باقي لنا كم دقيقه بنرجع بنكفي نحن وياكم هاللقاء الحلو والممتع برفقتكم عبر اذاعه اغاني اغاني 87.9. خلوكم معنا بعد عنا 11 دقيقه عنا حكي بعد حلو عنا ربح عنا اخبار عنا اغاني من عند ميلينا وفي اوقات حلوه ناطرتكم بعد عندكم 11 دقيقه تماما.
1: الو قول لي فهمت سكوتي.
0: يلا مين حجز لغدا او عشاء هالسبت هالاحد شو عاملين مشاريع خبرونا لانه بكره عطله. طالع عبالي ميلينا بتعرفي وين نطلع السبت عنا عرس بس بتجي لنطلع الليلة أو بكرة على الكاسل روتوب بقلعة إمرامي مش معقول شو هالقعدة مطار مطار تحسوا حالكم قاعدين بالمطار وبتشوفوا مطار رفيق الحريري بوشكن شو هالموقع الحلو على الكاسل روتوب بقلعة إمرامي شوفوا على السانست بعد الظهر على المغيب بتشوفوا فيو قدامكم تاخد العقل. كل سبت برنامج فني بقلعة إمرامي مع المطرب فادي الجميل أحد على الغدا كمان جلسة عائلية مع عازف العود والمطرب جوزيف عيسى ولقمة أم لقمة الأم اللي بتجمع وبتلم لقمة إمرامي تحية لك يا إمرامي والله يقويك وتضلك جامعة هالعيلة الحلوة. يلا احجزوا لهالسبت او للاحد بقلعة امرامي بعين سعادة احلى الاجواء عم بتكون وبالكاسل روفتوب فيكن تطلعوا وقت اللي بدكن. تعرفوا الحلو بالكاسل روفتوب بقلعة امرامي انه عندن انترناشنال فود وعندن فيكن تطلبوا من قلعة امرامي اكل لبناني واطيب نفس ارجيلي فوق على الروفتوب. اذا بدكن تحجزوا بقلعة امرامي بعين سعادة 71 170 110 71 170 110. جوسي تحية كتير كبيرة لألك بعد عم تسمعنا بعد صامدة من الساعة 6 بل شربول عطلة تشوفي بكرة والله ما في إلك هلا بعد شوية بخبرك. ميمي رايحة تعمل هايكينج بيحشوش والله يا ميمي نحن جاي لعنا جمعية أرزو سنديان جرين ستابس على الساعة 10 رح نتجمع بوش مدرج ميروبا بدنا نزرع شجر سنوبر نحن بلدية ميروبا من بعد الجرين ستابس بده يعملوا هايكينج رح ننزل نمشيهم نفس المساري اللي مشيناه نحن وياكم نحن وأحلى مستمعين. هيدا الأحد نشاط كتير حلو بتنظمه بلدية ميروبا بميروبا.
2: شربول اشتقنا لك يعطيك ألف عافية. أميل معك أبو سليمان.
0: أميل أبو سليمان الأس موزايك بدبي.
3: بونجور كيفك مسيو شربل مدام ميلينا أحلى صباح لكم.
0: ميلينا يا ميلينا نسمع
3: كل يوم صوتكم وصوت مدام ميراي اللي دايما بتعطينا صوت طاقة إن شاء الله تكون بصحة منيحة يا رب. نحن من الحب نصبحها أكيد بس كل إنسان عنده نهار عطلة نهار لرياحة مع هالتأس الحلو حبيباتي يسعد صباحكم هالحلو بيرنا أنتون
0: تحية لألك يا بيرنا. يلا اخر قسم كله ربح لو كانوا دقايق معدودين كلهم ربح حضروا حالكم.
2: صباح وصباح شربول كيفك مع انه اوريدي زادوا عليها 3% بتاع كمان العسكر المتقاعد
0: مظبوط
2: بس الازمه تبع البترول
0: 300,000
2: رايح 2% على شو
4: 406
2: كمان زياده يعني بس شو هيدي
0: شوقي حبيبي اذا كنت عم تسمعني مش بس على المحروقات يعني قلنا على 98 شغله
5: ان شاء الله منيح يا ميلينا وشربل انا ابنه ولا ايميليو واسمي شربل كمان وبدي صبحكم
0: ونحن من صبحك انت والبابا ايميليو
1: يلا
0: وصلنا للربح. ثلاث أشخاص رح يربحوا. الأشخاص يلي راحوا تصوروا عند فلافل أبو أندري، تحية كبيرة لكم، ورح بيكون في ربح على الهواء. ملينا خلينا السنترال مشغول بليز، في ربح من هلأ للعشرة. حضروا حالكم وما تغيروا الموجة عن 87.9. كل الأسماء 18 شخص موجودين قدامي بالبوكال، 18 شخص بعدة فروع عند فلافل أبو أندري، راحوا تصوروا بتنول

0: بسحب الأسماء. مهنا غانم، مبروك لمهنا غانم، تصور بفرع أنتليس. مهنا ألف مبروك، مهنا غانم ألف مبروك، ربحت دعوة أنت وعائلتك لأربع أشخاص لحتى تكون عم تتغدوا أو عم تتعشوا بفرع فلافل أبو أندري، فرع أنتليس. ألف مبروك. بدي أذكركم فلافل أبو أندري بيفتحوا من السبعة الصبح لنص الليل، كل الأكل اللبناني الأصيل بتلاقوا عندهم والصحة.
1: حبيبي خدها ومني ليك.
0: مدينة بشكل سريع 01-322-1000، بس بترجيكم ما يكون حدا ربحان من عند فلافل أبو أندري. بدنا ناخد اتصالين ورا بعضهم على 01-322-1000. كل شخص رح يربح دعوة لشخصين للغدا أو العشاء. هلا ترويقة بحس صعب عليكم، انتو بتختاروا الوقت اللي بدكن ياه، دعوة لشخصين انتو بتختاروا الفرع يلي بيناسبكن. 01-322-1000. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجور،
2: معك لينا.
0: لينا شو العيلة؟
2: لينا الشامي.
0: الشامي من وين؟ الشامي جبال؟
2: شامي لا، إقليم
0: القروب. هلا وين بيتك؟
2: بيتي بالحمرة.
0: بالحمرة، يعني أقرب فرع عندك فلافل أبو أندري أنتليس، ما في أقرب.
2: أوكي
0: أوكي، بدك سجل اسمك بفرع أنتليس ليكون موجود عندهم.
2: بيه.
0: أوكي، ألف مبروك لينا.
2: مرسي. بأي وقت فيني أروح؟
0: بأي وقت اسمك موجود عندهم، بتروحي بطلت الباب بتضلك فايتة.
2: مرسي.
0: وبيقدوا لك التحية وبيقدموا لك طاولة عمرانة.
2: أوكي.
0: انتبهي، مش لينا مش بس فلافل، رح تدوق الفتة والمسبحة وال
2: اوه هول مع الدايت كمان، غير سكر
0: كله صح. نسي الدايت مع فلافل أبو أندري، نسي الدايت. ألف مبروك لينا.
2: ميرسي
0: لك. يلا رح ناخد اتصال تاني كمان، بدي ربح دعوة للشخصين عند فلافل أبو أندري بالفرع اللي انتو بتنقوا، أو أنتليس أو جوني الأوتوستراد أو طلعت زوق مصباح أو جبال. ألو
3: ألو، بونجور.
0: بونجور،
3: كيفك مستر شارب؟ ان شاء الله منيح.
0: كتر خير الله. مين معي؟
3: معك لياس النجار.
0: لياس النجار، اي منطقة ساكن؟
3: ساكن بنفسيتا.
0: يعني فرع جبال اقرب شيء عليك.
3: فرع جبال، اي صحيح.
0: فرع جبال غير شكل. غير شكل. ليكو شوف لي الديكور، هالديكور الخشب عامله زميلنا ببلدية ميروبا لياس خليل.
3: انا بديت لك صورة القرصان الفلافل من عنده.
0: اي ساعة بديتهم هلا؟
3: ولا بجمعتين تقريبا.
0: الله يسعدنا عليك. اللي كم ساندويش فلافل اكل امبارح عند فلافل ابو اندري بقول لك ناسي. لياس لياس بدي لك الف مبروك، اسمك صار موجود بفرع جبال، بتروح وقت اللي بدك على فرع جبال.
3: يعطيك الف عافيه، الله يقويك انت ومدام مرينا ومدام.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا. يلا مالينا، بدي اخذ اتصالين ورا بعضهم. حابب اختم قبل هالفرصه الطويله، بدي ربح هلا هديه باقه من باقات المونديال من عند مطانوس تريدينج. فاذا حدا كمان رجاء ما يكون ربحان من عند مطانوس تريدينج بليز. يعني الهدية عبارة عن مجموعة من السكاي فول، مشروب الطاقة مع البيك روز. بيك روز عرفتوا انه هلأ صاروا كياس كبيرة بالمونديال، منزلينا بوزن اكبر، وكمان مولتو كرواسون مجموعة. الو
4: بونجور شاربين.
0: بونجور، مين معي؟
4: معك مارينا. بونجور لك ولا مارينا.
0: مارينا شو العيلة؟
4: حداد.
0: حداد؟
4: وي.
0: يلا مارينا اسمك صار موجود، وين ساكنة؟ بأي منطقة؟
4: بعشقوت.
0: عشقوت، يعني فيك
4: تغزل مارينا الخوابة يعني.
0: اوكي مارينا.
4: اوكي.
0: يلا هلا بنطف فنجان القهوة منبصر. ميرسي لك مارينا، باي باي، ألف مبروك. بدك تتواصلي مع مطانوس تريدينج بعد بعد الساعة 10، يعني بعد شوي بدنا نبعث الأسماء على 03-92-92-83. يلا رح ناخد اتصال أخير كمان ويربح هدية من عند مطانوس تريدينج لمناسبة المونديال. فوتوا على الويب سايت، تسوقوا من عندكم، في احتمالية كبيرة، احتمال انه تربحوا جوائز مهمة، بلاي ستيشن، بي اس 5، اجهزة موبايلز، كمان قسائم شرائية، فاوتشرز، كل فاوتشر بقيمة $100. الو
5: الو،
0: بونجور.
5: بونجور،
0: مين معي؟
5: نديم شيا.
0: نديم
5: شيا.
0: نديم شيا، من وين عم تحكينا نديم؟
5: صوفر.
0: من صوفر، يا هلا بيت شيا. شو بيقربك للفنان ناجي شيا؟
5: عربتنا.
0: وعفيف شيا
5: كمان، كنا بنعمل الغالبي.
0: اشتقنا لهم كتير، واحلى اغاني قدموا.
5: حبيبي
0: نديم، كمان بدي اقول لك الف مبروك. رح اقول رقم التليفون بس نسكر معك، وبتتواصل بعد شوي مع مطانوس تريدينج.

0: اوكي
1: ثانك يو الك.
0: الف مبروك الف مبروك نديم. مارينا حداد ونديم شيا بدي لكم الف مبروك، ربحتوا كل حدا منكم هديه من بيئات المونديال يلي منزلينها على الويب سايت طانوس تريدينج. بدكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03 92 92 83، بس 03 92 92 83. وما تنسوا تطلبوا من عند فلافل ابو اندري، مش بس ترويقه، غدا عشاء بيضلوا لنص الليل وقت اللي بدكم. والله باجواء هالمونديال الليله ملينا، فينا نسهر للصبح عند بيريفون ونحضر المونديال ومن انه في وعي بكير، ما هيك؟ اذا بدكم تحضروا المونديال على شاشات كبيره احجزوا باول باكس كافيه بجديده المتن او بريستو كافيه بريفون على بولفار ريفون. احلى اجواء المونديال، اجواء حماسيه عم بتكونوا على القليله، بتكونوا عم تاكلوا لقمه كتير طيبه كتير. بتعرفوا انا بنبسط وقت اللي بيكون عندنا مناسبات، اول شغله بفكر بالمعلنين عنا، قديش بيسهلوا هالمعلنين عنا علينا. يعني انا بقيس حالي محلكم انتم المستمعين، يعني كان عندنا من يومين مناسبه انا وميلينا عماده، يعني عم افكر يعني بالاحرى ما فكرنا دغري توجهنا عند مجوهرات وهيبه بساحه جوني. اول شيء بيعملوا لنا سعر لانه نحن جايين من قبل اغاني اغاني، والذهب عندهم غير شكل بك، عندهم عروض عاملين بلاك للولاد ب$30، حلق ولادة ب$25، صليب كمان خرج اول اربين او خرج عمادة ب$15، ايه ب$15 عند وهيبة جولوري بساحة جوني دغري. توجهوا لعندهم، بيفتحوا كل النهار وبيضلوا للساعة 6، للساعة 6 فاتحين. شو ما عندكم مناسبات اعملوا مثلنا وروحوا عند وهيبة جولري، مجوهرات وهيبة بساحة جونيور.

0: لا نهاية لقائنا. اللي رح نشتاق لكم ما تبكونا هلا نحن عم نفل. مروان مروان يسعد صباحك وبعتذر ما قدرنا مرق الفويس كمان. سليم كارل كمان مايا كمان كل الأشخاص يلي ما قدرنا نمرق المشاركة تبعكم على الهواء بعتذر منكم. يلا مايا عم تقول لي عن جد شربوه رح نشتاق لكم ثلاث ايام. وصلنا لنهاية لقائنا لليوم رفقناكم اربع ساعات وثلاث دقائق. شكرا من القلب لكل حدا رفقنا بهالصباح الحلو. بحب اذكركم انه بكره لمناسبة عاشورة رح نكون غايبين عن الهواء. ان الله راد ونرجع بنلتقى فيكم بداية الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ابتداء من التنين. أتمنى لكم أوقات هادية، أهم شيء أوقات حلوة. أتمنى لكم أوقات مليانة بالخير وبالبركة وين ما كنتوا، إذا كنتوا بلبنان أو برات لبنان بكل دول الانتشار. ما بوصيكم انتبهوا على حالكم وعلى كل الناس اللي بتحبوا. مثل ما بلشت اليوم وقلت لكم كل الناس اللي عايشين أنتوا وياهم، يعني عائلتكم أفراد عائلتكم، هيك حسسون بمحبتكم لألهم، غمرون بوسون. أنا بقلكن أنا وميلينا منقلكن تضلوا بخير. رفقناكن أنا شرب السعادة والمخرجة ميلينا، منقلكن إلى اللقاء. انتبهوا على حالكم. ميلينا يعطيك العافية، بعرف ميلينا بتعطى الهم بس ميراي تقلي مني جاي على الإذاعة. ممنوع تقوم تشرب، بتضل ميلينا أربع ساعات قاعدة على الكرسي. يعطيك العافية ميلينا. بون ويك اند، بون لون ويك اند للجميع. منشوفكن الله راد التنين.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: ملك على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير
5: والعاني والعاني
0: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صارت ستي
4: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: Khalid Lhaba.

0: Tokyo, live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حربية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عليا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر، تأمين لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الحفل لبنو سويس انشورنس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
6: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالو هو دفك قالو عم يعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: بصراحه هيدي اول مره بحياتي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
6: ولا منحف ولا منحف
7: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك
7: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعدك تطلي عبا عيونك.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
8: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
9: صباح لإلكن.
10: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
8: أنت قلت عيلة.
11: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
12: أنا أول مرة بشارك.
8: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
13: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
14: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نهد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
9: حدا غير رولا بيبوسه.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنت

0: ناس نقاش
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك انت ولا بانك مرد.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: كل غنية وإلى عالم الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل لبنان سويس انشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
5: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
3: كل نهار.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خالد الهبر.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
6: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني
7: بدنا نروح
8: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: عشرة في حوت الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على ترويس
1: لايك بفكر الدنيا بقى
2: جديد داني شمعون
3: عن جد
2: ما بدأ

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: زي بحكولي عنك انك انت دايما
3: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: بتعرف خيالة يا غالي يا
3: كونوا معنا مهرجان

0: بلديات بيروت بيبقى وبيبقى لبنان غالبا تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طام ببالي وبخيالي غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
2: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: كل الغصايد من حلا عينيك.
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل اللي عم حيسوا إليك انت ولا بانك مرك.
7: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
8: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: وأنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عايلة
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني من قلب بيروت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
4: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
6: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: ما خاص وبعد انا مش طايقه،
1: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني. رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينه بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصه ربح جوائز عديده مع فرصه اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان المنصه الاعلاميه الذكيه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: ولاني ولاني
10: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
11: والعيني وتلجاني وبرداني.
10: صار عندي فانزات من all over the world.
12: أنت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
10: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
13: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ملتلتين عليه.
14: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
15: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني.
16: بدنا نروح
2: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage, Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
3: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صار 2.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
5: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: جديد باسبوري طلعت على حنانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
7: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
8: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake.

0: don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry.
1: For more information, call 03-53-22-55.
0: Zarur Club, your destination all year long.
2: صارت ستة
3: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنية للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
9: جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالوا هو دفك انزا بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
8: غني غني من قلبك
7: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
9: يا رولا الشامية، أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
7: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
10: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
7: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
11: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
7: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
12: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
13: حدا غير رولا بيبوسه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ما بتعرف خيالة يا غالي يا غالي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
3: غني غني من قلبك
2: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
4: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
2: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا
5: رولا. إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
2: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
6: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
2: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
7: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا غير رولا بيبوسه.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
4: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
5: والعانة والعانة
6: بيروت هوليديز بريزنت جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th. تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني
4: لا تفوتوا، بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: عايشانك أحلى سنين في العمر نظير العين.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لبنان سويس انشورنس.
8: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
9: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عليا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
6: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
7: غمرني وشك خلينا
6: ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: متعني واسمعني وحبني ورقصني
3: والعيني وترجاني وبرداني
2: صار عندي فانزات من all over the world.
4: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
2: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
5: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين هذا.
6: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
7: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
2: شفتي
8: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: ولعانة ولعانة
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet.

عند أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

هلو يا أحلى مستمعين، هلو يا أحلى عيلة، عيلة برنامج ولعانة. طمنوني كيفكن اليوم؟ بشرفكن يا جماعة، قديش عم تركض الجمعة؟ صرنا نهار الخميس قليلة؟ يعني بتحسوا انه بالصيفية الويك اند ببلش نهار الخميس، حتى لو تاني نهار في شغل كل السهرات صارت تبلش نهار الخميس.

على السريع يعني. بدي أقول تحياتي لكل اللي انضموا لقلنا هلأ، إن كان من سياراتهم من بيوتهم أو من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. أكيد لكل اللي حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. تعرفت امبارح على صديقنا الجديد يلي رح يكون مرافقنا لمدة جمعتين، توفير ماكس هايبر ديسكاونتر، رح يكون معنا بعد أول بريك، فخليكن معنا. سريع، شو رأيكم بقرار إلغاء الامتحانات الرسمية؟ ياي. يعني كان حلو عن جد إنه يطلع هالقرار، بما إنه التلاميذ

أكيد ما كان عندهم فرصة أنهم يقدروا يكونوا موجودين بالمدارس يدرسوا مثل الخلق والعالم، فبعتقد أنه هيدا القرار كان قرار صائب.

0: بلش أكيد مع واتساب بيتكون على 7198-9989 ومثل العادة مع عبدالله الكوراني من عكار. مساء الحنين والشوق المطلق يا حبيبة قلبي رولاتي الأمورة التي تقلب مقاييس الأثير. يا الله يا الله يا عبدالله، بس كل يوم بس أريون لمساجاتك بحس عم بحكي مع شاعر مرهف. شكرا لمحبتك يا عبودي. هيلو رولاتي، اهلا وسهلا، نورتوني. كمان بسمع هامو.
1: هاي رورو، كيفك؟ منيحة؟ ماشي الحال؟ اشتقت لي.
0: انا كمان
1: امبارح، قلت امبارح ما قدرت اسمعك. انا امبارح رحت على الاذاعه واخذت الكادو. ميرسي كثير، ميرسي لأليك وللورا ولا أغاني. ميرسي كتير حبيبة قلبي، سأل لي مساكي أنت وكل المستمعين.
0: حبيبة قلبي يا هامو، ألف ألف مبروك. انبسطت أنه عجبك الكادو، بس كنت بتمنى أنه شوفيك. للأسف جيت قبل الظهر. يلا next time إن الله راد. بوسك هامو. برهوم،
2: هاي رولاتي، يعطيك الفافي لأليك ولنوال وللورا، وإن شاء الله ويكند حلو لأنه بكرة أكيد فرصة. ما هيك تاني شيء، أنا بصراحة ضد الغاء الامتحانات يا رولا، لأنه يلي عم يتعب كل السنة وعم بيجيب مونسيونات تريبيان، واللي ناطر بده يسافر وناطرينه بالجامعات برا لأنه ما بيعترفوا بالإفادات، هيدا زعلان. بس اللي كسلان واللي عم بيتحجج بمئة ألف حجة، هيدا مبسوط بالغاء الامتحانات. الله يساعدنا على هالدولة، الله يساعدنا.
0: عن جد بس معك حق برهوم، انه اللي كل السنة قاعد يدرس ومركز وكل هيدولة المواضيع عن جد بيكونوا انفقسوا حرام. كمان رح نسمع
3: مدام رولا شمية. من قلبي وعيني التحية، والقرار صائب لكن يعني بكل صراحة يعني نتمنى أنه كل طالب على امتحانات بالمدرسة اللي هو فيها أخذ حقه، وبنتمنى النجاح لكل تلاميذ الوطن أبدا بدون استثناء. ويلا تنلف ونروح عند المؤسسة العسكرية، نأدي التحية لكل عسكرنا وجميع القوى الأمنية على أرض الوطن، ودائما منقول كلمتنا مرفوعة بوجودك يا وطن، بوجود عسكرنا، بوجود كل رجل أمن. لبنان بألف خير، مهما صار لبنان بألف خير. تحية إليك يا أحلى مدام رولا شمية.
0: شكرا كتير لك يا سامي، وأنا كمان بضم صوتي لصوتك ونوجه تحية كتير كبيرة للجيش اللبناني وللقوى الأمنية، ومنقلهم الله يحميكم ويعطيكم ألف عافية. كمان
4: بونسوار رولا،
0: بونسوار
4: لكل الاكيب، اكيب الشغل. انه ما معقول الكوراني عن جد ما بيقطم، ما بيخلي دور لحدا، وانت الهيئة عم بتميزي عن الكل. انا زعلت.
0: لا لا
4: شكي بدك تراضيني. يعطيكم الف عافية.
0: حياة قلبي، انا بحبكم كل اياتكم بالعكس، بس عبد الله بفتح الواتساب بيكون اول واحد بيعتلي من الاربع الا ربع. بعد شوي عبد الله معنا على التليفون كمان. ها خدلك بقى. الو عبودي،
5: الله يسعد لي على المساء الحلو.
0: يسعد لي مساك، كيفك؟
5: قبل ما احكي معك بدي اشكر محمد جابر على حلقته اليوم واستضافته لشمس شمس اغاني اغاني مميزه كارول.
0: اوه
5: اشتقنا لك كثير على الهواء.
0: اشتاقولك يا كوكي على الهوى، ان شاء الله قريبا رح ترجع. وكمان محمد جابر بيقلك thank you so much، وان شاء الله تكون حلقاته عم تعجبكن.
5: عم تعجبنا كتير، بس اليوم كانت الحلقة سبيسيال
0: لانه انا فتت لعندهم.
5: هيك الظاهر حتى انا وجودي.
0: عبودي
5: شو بدنا نعمل بالويكند؟ هالاسبوع عم يطير دغري،
0: شفت؟
5: بس الويكند ما حيمرق،
0: ما حيمرق. وهلأ ويكاند طويل، يعني بكرة والسبت والأحد.
5: ما تحرمينا منك على الانستا.
0: على الانستا تكرم عينك.
5: الله يكرمك. وبحبك كتير.
0: Thank you.
5: وإن شاء الله بشوفك قريبا.
0: الله راد، مرسي كتير لك حبيبي، وإن شاء الله بتقضي ويكاند حلو.
5: ويكاندي حلو دايما معك.
0: Thank you، مرسي عبود. كمان وين يو جمالك وموديلك وألوانك، مشتاقين يا الله. والله معك ونحن معك على السمع. وين يو يا موسى؟ والله وأنا مشتقت لكم قد الدنيا. تحياتي لألك ولكل حبايب قلبنا بزحلة. بقطتهم ياه للقرار بس مع حق معه حق برهوم. اوكي 100% معه حق البرهوم. افرام
6: بصوار لا هيدا اقصر اسبوع نسمعك فيه لانه للاسف الثلاث ايام ويكند يا بي. نحن ويكند يومين وكنا ما ننطر كيف يخلص حتى نرجع نسمع صوتك ونشارك معك. كيف هلا ثلاث ايام يا السماء؟
0: كوارث يا افرام كوارث. وانا كمان رح اشتاق لكم كثير كثير فرح نعبي اخبار وطاقه ايجابيه بهذا الويك اند لنجي نفجر عن نهار التنين. كمان سموره
7: بونسوار بونسوار لاحلى صوت واحلى لهجه واحلى خامه. رولا يا رولا انت احلى من الحلا
0: يا حبيبه قلبي يا سموره وانتو احلى عالم بالعالم.

0: بفكر بالشاعر اللي كتب والملحن اللي لحن والمغني. يا حرام أكيد بقاله شي سنة لحفظ هالكلمات. حلو حلو دي جي دي دراب. وانتي أي كلام هيدي بدها قليلة. رح كفي معكم كمان بسمع فويس جديد.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: سمعتكم عم بتقولوا انه حرام العالم اللي دارسين والعالم اللي بدك تسافر، حسب ما فهمت انه في دورة استثنائية للاشخاص اللي بدك تسافر وهيك، وكل ما درسنا وتعبنا تعلمنا وطلع على الفاضي لكوننا عملنا احلى اختصاصات ونجحنا ب على موسيونات. المهم الواحد يروح ويعمل الشيء اللي بحبه
0: 100%. أكيد. كمان عم نقول هلو رولا كيفيك، بس كان بدي أقول إنه نحنا كل يوم بناخد دواء اسمه رولا شمية. يا حبيبات قلبي يا حبيبات قلبي، وأنا عم بقريع بعد ما وصلت. إيه والله والله يا نوال بدها بدها. كمان عم نسمع أفرام.
2: رولا هيدي الجنية على ستيل أمين عمين. ومن خلالك تحياتنا لنعيم خلاوي.
0: من وجهله تحية كتير كبيرة أكيد. لا بس أفرام أنا ما بوافقك الرأي، لأنه أمين عمين وفوزي بولوزي يعني عنده كلام كلمات هيك الأغنية كتير تقيل وبيشتغل على الكلام، يعني مش إنه جملة انتي اي كلام. هلأ ما رح تخلص مني انت اليوم نوال، من ورا هيدا الموضوع ما رح تخلص. اما رح قبل ما نبلش هيك نفوت بالجو شوي شوي، خلينا نبلش باول فقرة لقلنا اليوم.
3: موضوع اليوم
0: هيك هيك، انتو علقانين بالعجقة وعبالكن تتحدثوا وتتسلوا، خلينا نتسلى أنا وياكم بموضوعنا لليوم. رح نحكي اليوم عن موقف مستحيل مستحيل ما يكون حدا منكن ما قطع فيه. قديش أوقات بنكون قاعدين مع جروب من الأشخاص وبتسائب إنه نحكي عن حدا بلا ما نعرف إنه في حدا موجود معنا بيعرف هيدا الشخص. يعني لأعطيكم مثلاً إكزامب، مرة كنت بقعدة تقريباً حوالي 20-22 شخص وسائبت رفيقتي عم تحكي عن حدا ونازلة يعني مسترسلة تقبرني، وفجأة طلع في حدا بالقعدة بيعرفه. ما بخبركن شو كان الموقف، يعني رفيقتي صار وجه أحمر قد ما استحيت. عن جد بهيك لحظات بتقولوا يا ريت الأرض بتنشق وبتبلعني بيكون أحسن. فخبروني إذا صاير معكن شي مرة هيك موقف، كنتوا عم تحكوا عن حدا كان في حدا بيعرفه أو فجأة صار هيدا الحدا وراكن مثل ما بيصير معنا نحن هون بالاستوديو.

0: بذكركم جواباتكم تكون على الواتساب على 7198-9989 ورح اسمع فويس من غسان.
1: كيف صحتك؟
0: اهلا
1: البرازيل امبارح.
0: امبارح
1: ما حضرنا فوتبول، حضرنا السامبا، حضرنا مهرجان ريو دي جانيرو، حضرنا الصحراء. هذا هو المنتخب البرازيلي.
0: نعم،
1: فريق منتخب كامل متكامل، من حارس المرمى لخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم للأجنحة. رائع رائع رائع. والمدرب أوروبي، أول مرة بتاريخ البرازيل بيجيبوا المنتخب مدرب أوروبي، كارلو أنشيلوتي إيطالياني. إجا امبارح فرجينا طابة، مزيج طابة أوروبية مع طابة برازيلية. برافو مبروك. ومع أنه كانوا ناقصين البرازيلية، نيمار نزل آخر ربع ساعة ورافينا منصاب، اكيد لو كانوا مشاركين كانت النتيجه دوبل. المهم مبروك، وهذا هو البرازيل يا عمي. من انه البرازيلي بينزل من بطن امه الطابي معه ما حدا بيصدق،
0: ما بيقبل.
1: لو هنا شاء الله نتلاقي مع الله. يا رب يا رب، اذا بتحب نتلاقى معكم يا رب، وانتوا عم تصلوا وما تتلاقوا معنا. يلا مبروك مبروك مبروك، وبون ويك اند، والفرصه رح تكون طويله ورح نشتاق لكم للتنين.
0: ونحن كمان رح نشتاق لكم يا غاس. بدنا نقول لكل مشجعي فريق البرازيل الف الف مبروك، وبدنا نقول لا دي جي دي دروب نويل خصيصا، يعني قديش عم تتنتف انه مبارح 3-0، قديش عم تتنتف. ناطرين اليوم المانيا بقى تلعب، ناطرة. بليز لورا صوري له بس لا غسان منظر الاستوديو اذا بتريدي. رح كفي معكم كمان. وهاي رولا يا احلى مسا حبيبتي، انا بحبك كتير والله، معك أتينا يا حبيبة قلبي يا أتينا، وأنا بموت فيك كمان. أنا دايما بجيب العيد. شو مرة خبرت واحد قديه بكره هالضيعة واللي حده عم يغمزني واخد مجدي. يا الله
2: رولاتي مدالك.
0: هلو يا ريمو،
2: جمالك يسعد مساك، مبروك للبرازيل.
0: يسعد لي مساك يا ريمو، ألف مبروك للبرازيل طبعا. ياي هلأ بدك ما يربحوا اليوم المانيا، قول أنا للتنين لشوفك نويل.
3: أنا صارت معي أضرب من اللي كانوا ورانا وحدنا، بعتت بويس لتنقول لأختي عمل لقلي على مرت ابني. عمل لقلي عليا شو عملت، ليش هيك، ليه بتتصرف، يعني لوين بعته، لعنده لعند مرت ابني كنتي، وخده بقى
0: يا
3: عدي وشي فين.
0: ايه والله يا سمورة، لا هيدا ضرب ما بينعمل، هيدا ضرب ما بينعمل.
4: ايه رولاتي لك عن جد الدنيا كتير صغيرة وموضوعك كتير حلو، اكيد صاير مع كتير حدا. كنا بمجموعة شباب يعني أصحاب، نحن قاعدين عم بحكي أنا عن واحد كتير سئيل وكميخ، طلع صاحبي يعني من بعيد لبعيد، مش إنه كتير صاحبي، اللي عم بحكي عنه خي مرته.
0: يا تتخيلي
4: ما بتصدقي أنا صرت قد الكمشي.
0: ياي ما بحسدك يا برهوم، ما بحسدك يا ناجو.
5: أقولك يا عمي بونسواري، ولك هيدا اللي قال عندك الدواء، ما انت الدواء والهواء والشمس والحياة والنفسية الحلوة اللي عم تعطينا اياها والطاقة الايجابية يا رولاتي انت
0: يا حبيبي قلبي.
5: ما بتعصيبي شعراتي، عمله للحلاق اسمه هشام، عمله ايش لك هيدا، لك هيدا شو ناصحة، معقول هالقد ناصحة، انه ما بعرف، ولك وجه معقول لك شعراتها، ولكنه كيف تركي حالها هيك، قال لي
0: هاي
5: خمري الشغلة هاي عم تحكي عنها بتكون أختي.
0: أنا
5: شو بدي قلك، إنه يعني الناصحة إنه يا أرض انشقي وبلعيني، يا أرض انشقي وبلعيني.
0: شو بعد بدك تبرري يا نجوتة، ما في شي بينقال.
6: هاي رولاتي شلكنو تمام، ألف مبروك لإلكم والبرازيل، وإن شاء الله بتاخذ كأس العالم يا رب هالمرة عن جد. يا الأرجنتين أو البرازيل يعني واثنين كانوا هي، أما تصبروا نحن على السماعة.
0: ميرسي يا مجدريني. هاي رورو لوف يو، هاي ميمي لوف يو مور. غاد غودة
7: والعيني والعيني، راح علي ربع ساعة كأنه راح علي دهر.
0: يه
7: ربع ساعة ما سمعت صوتك، كنت بالدكان تتعبي البيت بترمي كذا دكانة أبشع شيء بس يفضل بيت يا رولا إن شاء الله ما بيفضل بيت حدا
0: أمين يا رب
7: يلا نحن بحكي على السماء ومنحبك قد لك الله ويقبر شكلك وألوانك يقبر صوتك اللي بريح بريح دخيل جريك بحبك
0: حبيبة قلبي يا غدغودة لحتى ترتاحي من هيدا الخبرية لازم تجربي توفير ماكس ها يلا خلينا بعد البريك رح نكون مع فقرة توفير ماكس
8: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع
9: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
10: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
11: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال له هو دبكة أنزاب يعني
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: كل العصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده
6: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل اللي لعب حيسو إليك إنت ولا بالك مرض
6: تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
5: شو رأيك أستوران في الدنيا ندور
6: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
5: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
6: كل نهار جمعة وساعة

0: اليمن ولك الو.
1: واصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-9-9-9-9 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: وهلا راح نكون مع صديق برنامج والعانة توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. ركزوا منيح منيح منيح شو عم بقول، لأنه في شخصين رح يربحوا وكل واحد رح ياخد فاوتشر بقيمة $50.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور بي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
2: والعانة والعانة
0: توفير ماكس هايبر ديسكاونتر موجود بالبقاع بالياس كاسكادا مول وبالفرع الجديد يلي مكسر الدنيا على أوتوستراد جبال قرطابون. ومن وقت ما انطلق توفير ماكس صار وجهة تسوق جديدة لكل شخص بيدور على أسعار ما إلى منافس وتوفير حقيقي على مشترياته اليومية، لأنه توفير ماكس عنده أرخص الأسعار بلبنان على مدار السنة كلها. هلأ شو يلي بميز توفير ماكس عن باقي المحلات؟ أول شيء الهدف تبعه هو يلي بميزه عن غيره، وهو تقديم أرخص الأسعار بلبنان ومساعدة الزباين يوفروا أكثر كل مرة بيتسوقوا، وخصوصا كل ما اشتروا كمية أكبر. كيف يعني؟ رح فسر لكم عن هيدي الشغلة. المنتجات عندهم مقسمة على 3 مستويات أسعار، سعر الحبة عند شراء قطعة واحدة وأكيد بأرخص سعر بالسوق، سعر الكمية سعر أقل الحبة عن شراء عدد محدد من نفس المنتج، وسعر الكرتونة أقل سعر للحبة عن شراء كرتونة كاملة. مثلاً إذا اشتريت علبة تونة واحدة أو من أي منتج تاني بتستفيد من أرخص الأسعار الموجودة بالسوق، وإذا اشتريت 3 حبات من نفس المنتج بينخفض سعر الحبة أكتر. أما إذا اشتريت كرتونة كاملة بيصير سعر الحبة أقل بكتير وبتوفره للماكس. يعني the more you buy the less you pay.
3: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب؟
0: المطلوب انه تروحوا وتتوجهوا لتشتروا من توفير ماكس بفرعينه ان كان بالبقاع او بجبال. بصراحة عن جد شو بتكون احسن من هيك محل لتشتروا منه اغراض البيت. مثل ما قلتلك يا غادة، لتوفري اكتر وتقدر تشتري كل اغراض بيتك لازم تروحي وتجربي توفير ماكس. بصراحة توفير ماكس فكرة رائعة خصوصا بلبنان ومع غلاء الأسعار. يلا هلأ في لون ويك أند، جمعة سبت أحد، يعني يلي رايح على البحر فيه يقطع على فرع توفير ماكس بجبيل، وحتى يلي طالع على البقاع يشم الهواء وينبسط بطقس البقاع، فهو بيقدر يقطع على فرعون بالكاسكادا مول. وهيك نهار التنين بسألكن إذا رحتوا على توفير ماكس وقديش وفرتوا بالفاتورة. أما هلأ رح بلش بالسؤالات، شخصين رح يربحوا معنا كل شخص فاوتشر بقيمة $50. عم تتخيلوا بقيمة $50 من توفير ماكس قديش رح تعبوا أغراض؟ أكيد اللي بيتصل فيه على 01-322-1000 بيكون هو إذا جاوب مزبوط هو اللي رح يربح. أما اليوم أنا حابة أعمل سوربريز لشخص، فرد من أفراد عائلة والعانة له معنا على الهواء رح يصير لنا 3 سنين، صار ربحان معي 3 مرات ولا مرة قدر يوصل لعنا ليستلم جايزته. حبينا نحن نعمل له سوربريز بما أنه بيته بجبال. هو معنا على الخط أبو الزوز.
4: مساء الخير.
0: مساء النور
4: والعانة.
0: والعانة يا أبو الزوز، ليك تتعرف انه نصيبك بما انه توفير ماكس موجود بجبال.
4: نعم.
0: ما عندك حجة ما تروح تستلم كدويتك هالمرة.
4: يعني صراحة فجأتيني بالخضرية.
0: شفت؟
4: يعني نعم. طري قلبي بقى هلا.
0: اول شيء بدك تجاوب، ركزت انا وعم بحكي شو كنت عم بقول؟
4: انا اصلا كل يوم كل يوم بعد يوم بروح على التوفير.
0: ايوة. ليك خبرنا طيب عن الاكسبرينس تبعيته.
4: لك صراحة أنا كتير كتير قطع، من كان خضرة من كان لحمة من كان دجاج من كان عجبان قلبان كل شيء معلبات زيوت يعني كل
0: المنتجات. بتحس إنه بتحس أبو الزوز إنه بتوفر كتير عن باقي السوبر ماركت؟
4: شيء أكيد 100%.
0: طيب روعة
4: يعني نعم
0: روعة إيه كفيلي.
4: لا انه من هيك انا بروح بوفر بالنتيجه، انا عم بوفر على جهتي حسب معيشتي حسب الباجيك اللي معي عم بروح بوفر
0: 100%. وهلا رح تروح اذا جاوبت مزبوط رح نعم. توفر كثير على جيبتك لانك رح تربح فاوتشر $50.
4: واذا ما جاوبت مزبوط
0: لا لا ما رح خسرك. بما انك بتروح على توفير ماكس فاكيد رح تعرف الجواب.
4: نعم.
0: اوكي شو اللي بيميز توفير ماكس عن باقي المحلات؟
4: تخبري كيف بتطير الخبريجي، يعني اذا بتاخذي قطعه غير ما تاخذي خمسه،
0: ايه
4: غير ما تاخذي عشره، غير ما تاخذي كرتون،
0: يعني شو بيكون؟
4: يعني الحبه نعطيك مثل بسيط، الحبه حقها دولار، تاخذي ست حبات بتصير $98.
0: اوكي
4: كل ما تاخذي 10 حبات بتصير مثلا $70.
0: ايه
4: يعني بالدولار عم بحكي
0: كده
4: بالسنتات يعني
0: قصدك بالسنتات بصير 70 سنت
4: 70 سنت
0: يعني شو بيكون محل توفير ماكس شو بيميزه عن باقي المحلات؟
4: صح 100%.
0: شو بيكون؟
4: يعني هذيك المرة أخذت غرض أنا كان حقه دولار 30 سنت أخذت 10 حبات طلع تقريبا شي 82 سنت.
0: ايه شو بيكون إذا هيك؟
4: يعني وفرت تقريبا شيء 28 سنت.
0: اوكي فاذا توفير ماكس بيميزه عن باقي المحلات انه
4: هذا المطلوب، هذا المطلوب
0: انه بدك تجاوب
4: يا تفضل.
0: بيميز توفير ماكس عن باقي المحلات انه
4: توفير
0: ارخص اسعار بلبنان
4: 100%.
0: برافو ابو الزوز فاينلي.
4: ما انا عم اوضحها ما بعرف اذا المستمعين فهموها
0: اكيد. وبدي اقول لك الف مبروك.
4: ميرسي يا حبيبي
0: وانبسطت سمعت صوتك.
4: وانا كمان.
0: وتبقى خبرنا شو اشتريت بهالفاوتشر.
4: اوكي
0: الف مبروك.
4: بدي اروح على بيروت.
0: لا لا لا مش رح تروح على بيروت، رح تتوجه لعند توفير ماكس دغري على جبال.
4: نعم مامي بدي احكي
0: هلا لورا بتزبط معك اكيد وبترجع هي بتتواصل معك.
4: اوكي
0: ابو الزوز الف مبروك.
4: خلينا اياكم ولعاني كثير انبسطت بهالمناسبه يعني بدي احكي
0: وصلت المساج وصلت.
4: سلمي لي على الكل
0: وسلم لنا على عائلتك الحلوه.
4: اوكي
0: ميرسي يا ابو الزوز. ميرسي يا حبيبي وعمرك. كمان على 01322000 بعد في سؤال تاني.

0: انه ابو زوز اوريدي بيجيب من توفير ماكس من جبال, وصراحة عن جد يعني الواحد بيكون عنده اشياء كتيرة غراض للبيت اذا قادر يوفر فيها على جيبته فليش لا. بما انه حابين توفروا لازم تجربوا توفير ماكس بفرعينه بالبقاع وبجبال.
1: حطك بجيبي عشان ابطل امس يا بيبي.
0: ويا بيبي معنا اتصال. الو.
2: كل ما تشتري اكتر بتوفر اكتر.
0: ايوه.
2: هيدا سعر لله. بونجور.
0: وبونجور بونجور. يا امولة بونجورين.
2: انا بدي احكيكم كل يوم لو ما في هدايا. بعد كده كان من عند توفير ماكس.
0: شي مرة مجربة من عندهم رايحة لعندهم.
2: لا بصراحة لا. هلا انا بتبيع. هلا اني عنا بيت بفترة. انا صرت اخذ كل اغراضي من عندهم. بروح على البيت باخذ اغراضي وبطلع.
0: برافو. بدك تخبرينا. شو فرقت معك الأسعار بين توفير ماكس وغير سوبر ماركت؟
2: أكيد أكيد. وفي شغلة حلوة صار عنا أسانسير. قبل كنت أطلب دليفري, هلا لا صرت أنا رح أجيب غراضي.
0: هاي أيوة يا أمولة. سبور
2: أي أكيد أكيد.
0: أمال السؤال
2: كل شي بحبوك كلهم عن جد بحبوك معنا.
0: حبيبة قلبي أنت حبيبتي يا أمال, وأنا بحبكم كمان من قلبي.
2: يا حقيقة.
0: أمال السؤال بيقول كنت بركز شو كنت عم بحكي؟
2: ايه بحفظناهم.
0: يلا عال إذا بتجاوبي غلط شوف شو رح أعمل. كيف مقسمين الأسعار عند توفير ماكس؟
2: قالوا سعر اشرح لك الزمامة إذا بتشتري قطعة.
0: لا كيف مقسمين, أنا كنت عم أقول كيف مقسمين قبل, يعني سعر الحبة وكفي للباقي.
2: سعر الحبة وإذا أخذتيها سعر معين. إذا أخذت حبتين
0: سعر الكمية.
2: كمية أقل. إذا أخذت سعر العلبة كلها
0: سعر الكرتونة.
2: بتصير العلبة أقل عليك.
0: برافو. ها
2: هي كلمة تشتري أكتر بتوفر أكتر.
0: برافو يا أمولة. الجواب هو كيف مقسمين الأسعار عند توفير ماكس. سعر الحبة سعر الكمية سعر الكرتونة. برافو يا أمولة.
2: ميرسي يا قلبي.
0: ألف مبروك. ربحتي فاوتشر بقيمة $50. بدك تقش الدنيا قد ما عن جد توفير ماكس أسعارهم.
2: ايه بياخد معي تاخد كل أغراض البيت ما بياخد بس 50.
0: برافو.
2: ايه رح نشتري كل الأغراض الله راضي.
0: يلا وخبرينا التنين.
2: إن شاء الله راضي.
0: أوكي يا حبيبتي ألف مبروك. انبسطت سمعت صوتي.
2: ايه ليك بحط لي اسمي هونيك ولا بالحبيب؟
0: هن رح يتواصلوا معك أمال. أوكي. أكيد وبيقولوا لك كيف بتصير القصة أكيد.
2: ميرسي بوكو.
0: أهلا وسهلا.
2: الله يوفقكم يا
0: ميرسي يا حبيبة قلبي. باي باي باي. أكيد اللي ما حلفون الحظ اليوم بقلكن أنه بعد عنا جمعة الجاي واللي بعدها يعني عنا 8 أيام. بهال8 أيام كل يوم رح نربح شخصين, كل شخص فاوتشر بقيمة $50 من توفير ماكس. يعني وبما أنه بكرة ما في حلقة رح نزيد نهار محل بكرة. هلا رح أرجع كفي لأسمع الفويسات اللي ما سمعتهم قبل ما أنتقل لفقرة تانية. عن جد الموقف دايما بيصير معنا والشخص ما بيخلق حدا إلا نحن وعم نحكي عنه واشتقنا كتير ما منعرف وين مخت فيه. اوكي كمان
3: هيرو لاتي كيفك.
0: هلو يا انيس اشتقت لك.
3: في مجال اول شيء نقله لمسيو كوراني يخففها نتفه صغيره على التليفون. معلش يعني بتعرفي في كمان شعور وفي احساس انا صغيره. وشغله ثانيه ايه مره صارت معي اكيد صارت معي واللي قاعد حدي هديك المال كمان كان قاعد عم يغمزني وقال له انا حش تغمز خي بدي كفي حكي قلبي مليان منه قد ما كان ثقيل وجلط.
0: ايه
3: بقى بتلاقيه بعد ثواني كان واقف وراي ترى شايفه هيداك.
0: يا
3: طلعت في انا قلت له ها هز الحبق بتشم ريحته حماتك بتحبك بعدنا هلا عم نحكي عنك بالمنيح.
0: يا الله يا انيس جوابك تحت باطك يا انيس. اهلا وسهلا يا باتريك. بات نورت.
4: ما تنبسطوا كثير يعني للبرازيل ما بدنا نشوف هلا المقدمه بدنا نشوف المؤخر. اخر شيء هلا ما في غير المانيا.
0: ما في غير ألمانيا كمان.
5: مرة ولدتي بالشهر القديم عم نحكي أنا وزميلي الفريق عن حدا مسؤول يعني بالسلبة وقال له الله بيحبنا شو بدك يصير فينا يكون مسؤول ورانا نحن مش عارفين ويا أخذ الشعب بلعينا بس سكنها وقت يعني عطاس مرتب خصمونا على 5 أيام ومدينا عنظار يعني ومعش عندنا عملناها في حياتنا عن جد ما أسألنا وصعبة بسيرة الشغلة
0: أسأل شيء وأصعب شيء لأنه عن جد والعانة يا لينا حبيبة قلبي لأنه عن جد يعني كوارث.
4: لا يقول أنا بسطت هالخبرية لا أكيد ما نروح وما نزورهم وأكيد بهمنا هالأمر وميرسي لكم عطوا بتفكروا مصطلعينكم بفانزاتكم بحبيبتكم ونحن نحبكم قدني كلها ويلا نحن معك على السمع ومنحبك قدني كلها وراح نروح لعن توفير.
0: برافو يا غدغودة أنا عم جرب وفر عليكم. هلو أسعاره بتميزه توفير ثلاث أقسام مزبوط عم بيجاوبوني هلأ. يلا راحت لمندي اتس اوكي اتس اوكي.
3: لولتي حبيبتي كيفك يا عيوني ماشي الحال؟ اسمعي الخبرية مرة كنا بالمعهد عم شفت رفيقي سلمت عليه وكيفك وشو اخبارك وكذا وكان خاطب يعني كان خاطب وحده بعرفها قلت له شو طمني كيف خطيبتك؟ قال ما خلص. قلت له ايه يا زلمه احسن صراحه مش لابقت لك كانت ودخيله ما اسمك وما ابقاش دمك. قال لي قصدي ما خلص اتجوزنا
0: يا
3: هو قال لي هيك والله حضرتهم اجري بس يطلع الحمار فوقه شفته بوجهي قلت له 5 دقائق وبحكيك وركضت والله ركضت ما عرفت وين بدي اروح قلت يا ارض انشقي وبلعيني. رولاتي ليك يا قلبي انا مع المسابقات ما حيمشي حالي لانه ما بتعلي. اذا انتو شي نهار بكون تربحوني انا خطي دغري بعلي 24 24 هوت لاين يعني عرفتي مثل صليب الاحمر دغري برد
0: يا الله.
3: اذا كنت تربحوني تقولوا انتو انا ما ابدا ما حاكسفكم
0: يا حياة قلبي. انت لا بدك تجرب وبدك تعلي كمان. رح اسمع
6: هاي رولاتي كالفا
0: هلو
6: هالبرنامج الحلو اللي بيغير جو اللي بيموه اللي بيعطينا الأمل دلي بهالهمة
0: حبيبتي مرسي.
6: وأنا كتير كتير بحبك مش دايما عم شارك بس عطول حتى إذاعتي الفترة بس تكوني فيها وبنبسط كتير اسمعك يعني شو بدي أقول لك دلي بهالهمة والرب يباركك ويعطيك ألف عافية
0: حبيبة قلبي يا أمال. وأنا بدي أتشكرك من كل قلبي على هالدعوة الحلوة وعلى محبتك وإن شاء الله هيك نضل عم نسمع صوتك بإذن الله.
4: رولا يا رولا إلي من مبارح بحفظة وصفت كل توفير ماكس الفواكه المنظر شي حلو وكانت بشي جريدة بس ما علق الخط خيرة بغيرة.
0: يلا يا سمورة ضلي عم بتجربي.
7: هاي قولا اشتقنا لك.
0: أهلين أهلين وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا. رح نتوقف هلأ مع بريك كتير قصير نرجع من تابع من بعدها والعاني
8: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع.
9: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا.
10: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
11: خالد الهبر في

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل لبنو سويس انشورنس.
6: ولك الو.
4: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

عليكم حبيبات قلبي، وعم نتابع حلقتنا من والعانة لكل اللي انضموا لقلنا هلا عم يسألوني شو كان الموضوع. موضوع كان إذا هيك صار معكم موقف إنه كنتوا قاعدين مع جروب من الناس وبتسائب إنه عم تحكوا عن حدا وما بلا ما تعرفوا إنه في حدا موجود من القاعدين بيعرف هيدا الشخص، أو صاير معكم إن تكونوا عم تحكوا عن حدا وفجأة يصير وراكم. هيدا هو الموضوع، أكيد اللي صاير معه خبرية مهضومة يخبرنا إياها. هاي رولا صليك تشوفي أنجو ريحان بمشهدة الأخير بمسلسل ممكن نو، بعد ما قدرت أحضر المسلسل صراحة ما عن جد بعد ما كان عندي وقت، ولكن بعرف انه بتكون ابدعت اكيد انجو حبيبة قلبي، يعني بكل شيء بتعمله بتنجح فيه انجو. بتمنى لها التوفيق وبوسها كتير كتير. بونسوار رورو، اشتقنا لك والعاني والعاني معكن يا حبيبات قلبي. مبدعة، بكتنا لح احضره وارجع خبركن اكيد اكيد اكيد. يلا خبرونا عن هيدا الموضوع، إذا بعد حدا منكم هيك كان عم بيحكي عن حدا أو عم بيجرب يخبر خبرية عن شخص وطلع هيدا الشخص حدا بيعرفه من الموجودين وانبخعته.

0: في رح نسمع كمان فويس جديد.
1: ايه سترولا انا صايرة معي بس الي حق احكي بعد ما رحت.
0: ايه الك حق الك حق.
1: انا صارت مرة معي كنت قاعد انا والشباب اصحابي طلع هو ابن عمته عم بحكي معه يعني عم بحكي معه بطريقة مش معه هو يعني عم بحكي انه شو عمل فيه واجا عمل حفلة عندي ونفع لي النص وما النص وكذا مشو طلع انه يعني حكيت عنه شوية بالعاطل صار يطلع فيي طلع فيي ويضحك طلع فيي ايش بك عم تضحك اللي بيكون ربطه من عندي.
0: ايه ما عليه خليه يروح يخبر يقول له تعا رد المصريات للزلمه.
2: انا ما فيي ما احكيك.
0: ايه حبيبتي
2: كنت صغيره كثير كنت بالديزام تخيل من امتين قبل الحرب.
0: ايه
2: في بنت رفيقتي عم تحكي عن المعلمه وتسب فيها طلعت المعلمه واقفه وراها. إيه؟ هلا ذكرتيني وقت تحكيك الموضوع طلعت على برا واكيد اخذت بنسيون.
0: اكيد اكيد يا امال اكيد بدها تطلع على برا وتاخذ بنسيون.

0: 100%. يا حبيب قلبي النانو، هلأ لا يا نانو بدنا ننتقل لفقرة جديدة.
1: شو بتعمل لو؟
0: بفقرة شو بتعمل لو بطرح عليكم سؤال وانتو بتجاوبوا عليه. شو بتعمل لو كل كلمة بتفكر فيها بتنقال بصوت عالي؟ قدي فيها خربان بيوت هيدي؟ شو بتعملوا لو كل كلمة بتفكروا فيها بتنقال على صوت عالي؟ يلا جاوبوني على 719-9-9-9-9
1: مع

0: مايكل شو بتعمل لو كل كلمة بتفكر فيها طلعت لبرا على صوت عالي؟ خاصة أنت هون بالاستوديو شو بيصير فيك؟ خلينا نبلش نسمع. عم نسمع أفرام
1: ولا يرولا من زمان كان في دعاية تمروا على التيفي يمرق فيها للدعاية ماج سوبريور وحطوا صورة راهبة. كنا بعدنا عم نتعلم وكان في عنا ساعة بالجمعة ننزل على السال دورديناتور بعد ناطرين تيفتحوا لنا الباب وعم نسولف نحن الطلاب بالكوريدور وقلت لهم مير سوبريور وإذ بيفتح الباب وراي وبتطلع منه المير سوبريور كانت هيك قصيرة مصطولة وعم تزقرني زقرة غريبة عجيبة يعني كأنه ما عجبها فكرتني عم أمسك مقلتها وهي أنا عم بردد الدعاية.
0: يعني يا أفرام منيح المشا خططك. يا ريت. أوكي كمان عم نسمع. منخلص من الكذب. حلوين هالأجوبة. أنا أصلاً بقولن على صوت عالي ومثل 3 بوان. إذا كل كلمة بفكر فيها بقولها بتصير حروب عالمية ومجزرة حقيقية. عبد الله
2: رولاتي أنا ما بعمل شي حبيبي، أنا بضل كل نهار مشاكل أنا والعالم هيك لكان أنا أكتر شي بعني هالي عرفتي بشان ما أنه أحكي شغلة تانية يعني بدنا نضل بشغلين غنية جورج وسوف بتحاسبني على كلمة جت مني من غير تفكير. أنا بدعي في شاب كان يطلع معنا صوته كتير حلو كان يغني بدعي يرجع يطلع يسمعنا صوته. وينك يا شيخ؟
0: قلنا زمان ما سمعنا صوته. في كتير ناس قلنا زمان ما سمعنا صوتهم يا أنيس. كمان
1: رولا إذا كل كلمة أفكر فيها بدي أقولها بصوت عالي ما بيبقى لي ولا صوتي.
0: أنا بوافقك الرأي. يعني قدي مرات بنفكر بقصص هيك بقلبنا وإذا لحقت وطلعت لبرا خليها بيقول بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. أبو الزوز
3: والله يا سترولا باش بدي إياهم إلى سنتين خبرية خلاص الله يسامحوا فيهم.
0: الله يسامحوا فيهم. حرزاني يا أبو الزوز. ريمو
4: لاتي أنا إذا بحكي اللي بيطلعوا بفكري بصير كوارث علي وعلى غيري فبقى بضلني ساكت وبس براسي بس
0: ما هيك. أحلى شيء أحلى شيء. جيني
5: هاي رولا
0: سالو
5: كيفي؟ أنا على سماعة طول ما بتركت ولا لحظة بس ما بعت ما بشركت أنا لأعطي مجال لمشاركين جدد خليهم بستهونين كمان ليه بس نحنا ما لازم نكون أنانية. أوكي شيرت لأنه مجيب سيرة حدا قدام العالم أما بعرف زي كنتوا بعدكم لأنه انشغلت شوي. أنا إذا في نجاح أو إنجاز منيح بعمل له دعاية ليش لا بنبسط وخلي ياخدوا مثل حلو هيدا وبدي تشكر مشان الكادو وصل لي كتير مبسطات. لكلكم الله يوفقكم يضلكم دايما بهالهم اللي فرح وخير وسلام. بحبك كتير. love you so much.
0: I love you more يا جيني يا حبيبة قلبي انت. I love you more.
6: والله يا رولا مرة هيك منتقلين شوي بالشباب وعم بشوف الستاتوس الحالات وهيك بشوف حالي استفزتني على انا هون الضياع بيصير انه فكروا صاحبي الحادث ستاتوس يعني انا بكل فكري صاحبي انه صاحبي رفيق الانتين مهم ما بخليله مسبي معروفي وغير معروفي من صنار ونازل والطالع يعني فرمني فرم مهم طفيت ونمت جيت نايم الصبح بلاقي ما بعت لي فويس عيب الشوم عليك انت منعفك محترم انت كذا الله وكيلك شرشحني وكان رجل دين يعني رجل دين وقيمته وقلنا له انه بالغلط وكذا وما تواخذنا قال لي شو بدي واخذك هذا شو قلته ما بينقال قال لي بحياتي مش سمعوا للحسابات.
0: شو صاير عليك
7: سترولا؟ مشتاقين لي كتير. أنا كلهم بيقولوا عني إنه فرد شقفي لأنه أنا بفكر على صوت عالي بصير أمشي وفكر على صوت عالي بفكروني عم بحكي بيقولوا بهالشي بس بعدين صاروا كلهم يكرهوني لأنه بفكر على صوت عالي وبقول الحقيقة.
0: 100%، لأنه على القليلة ببطل الواحد عم بيسمع كذب لما الأشخاص اللي قدامه بيكونوا بيحكوا كل شي بقلبهم وما بيخلوا شي ببطنهم مثلي، فما منعود منكذب.
8: هني حرزنين شوي صغيرة يعني كامشي،
7: ما هيك أحلى شي.
8: يعني هني كانوا كامشتين، دفع كامشي منهم،
0: دفع كامشي، المهم أخذ كامشي، مش أحلى من مشي عصفور بالإيد ولا عشرة عشرة.
5: أنا رولا بس عصب أو بس حدا يعصبني بصير بقعد لوحدي بدون انتباه، بصير بحكي شو بدي أقول، شو بعمل، شو بعمل.

0: مش تقوليه، بس ساعتها بتحك مع حالك بالإعدام بالحياة الاجتماعية، يعني بتنقطعي يعني لأنه ما حدا بيحب الصراحة.
1: صحيح.
0: كل حدا صريح بتكوني معه صريح بيأكس عليك. الناس بتحب الأشخاص اللي بتكذب عليها، هيدي للأسف.
1: عن جد للأسف إنه قديش في صار هيك نفاق وغش وكذب.
2: والله يا ولاد يعلمون على صوت عالي وناس كتير ما بيحاشمهم. بدك بعد البشر إنه بيقولوا بيضة ناشد، لا فاضل نقول على صوت عالي أو شو ما كانت النتيجة صراحة.
1: هو احلى شيء، في احلى من الصراحه يا مجدلينه.
3: لك يا رولاتي ما انت فضفضتنا ونحن بنفضفض معك، بنحكي معك واللي ما فيش خلقنا معك، وحياه العذراء ما بتصدقي شو بنرتاع بس تحكي معك. ما بعرف انت شو هالانسان الرهيبي، الله يخليك بصحتك يا رب ويطول بعمرك ويخلينا اياك يا رب. بحبك بحبك بحبك
1: حبيبه قلبي يا غدغوده، وانا بقول لكم كمان نفس الشيء عنكم، والله يخلي لي اياكم ويطول بعماركم لانه مثل قلبكم ما في. رح نتوقف مع كمان بريك كتير صغير ونرجع من بعدها منتابع والعاني.
4: برنامج والعاني مع رنا شميه، بريك ومنرجع.
5: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لاقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
6: والعاني والعاني حسات حسات ملكة على عرشه.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
8: ولا منحف ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: وينك وينك
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعدك تطلي عبعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: ولك ألو.
4: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا على علم ألمانيا وعلم البرازيل. أهلا أهلا مسيو كلود أواس، نورت الاستوديون. رح نكفي معكم أكيد وكفي مع واتساب بيتكم كارثة لو بقول يلي بفكري على العالي والحلو إذا كان الشخص سابب فيه وما بدي بدله الكلام السيء أعمال. كمان بسمع أبو عمر
1: أنا يا رورو هلأ إذا عم فكر بينه وبين حالي بقول يا ريت شي نهار بجتمع أنا وياك وبجيب معي عمر وميان وقال لهم رولاتي أنتوا أولاد هالبروغرام لأنه أنتوا خلقتوا وكان بابا دايما كل يوم يحكي معه
0: عن جد. ولك أبو عمر جيبهم شي نهار على الاستوديو بنبسط فيهم قد الدنيا. فادي
2: أهلا كلهم كانوا صادقون في كذبهم يعني بيحكوكي بيحكوكي وهن بيكونوا عم بيكذبوا عليك وكذبوا وصدقوا الكذبة. يلا الله كريم حياتي الله كريم. أما الصوت العالي مش حلو أبدا مش حلو أبدا. خليهم يوطي صوتهم شوي بس.
0: ما هيك أول شيء تحياتي لألك وانبسطت سمعت صوتك. هاي رولاتي شو صاير؟ شو الموضوع؟ موديلك وألوانك؟ كنا عم نقول الموضوع هو شو بتعمل لو الكلام اللي بتفكروا فيه طلع على العالي.
3: رولز تسحيني نداء لأبو الزوز. أبو الزوز إذا ما بعدك رقمك معي بعتلي واتساب أوكي بالإذن منك يا رول.
0: ولا يهمك. لا إذا بدك شيء تاني منه عادي يعني مجدلاني ما في بروبلم. إتس أوكي. أنت مع مين بالمونديال رولاتي؟ أنا مع البرازيل مع البرازيل. رح تموتوا أنت وكلود رح تموتوا. نوال وكلود ضدي أنا ولورا. شفت ليه حبيتك حبيبة قلبي. يلا سمعنا غنية للورا يا مسيو نوال لنكفي مع اليوم.

0: لقيتي لقيتي واخيرا نوجهله تحيه. راح نكفي كمان عم نسمع فويس جديد.
1: بعتيله سترولا، بعتيله رقمي مش مشكله، بعتيله لكل المستمعين. بعتيله في حابب يتجوز عطله موسيقى بس ما كنت مع الكل مش النص. سترولا في عنا مسيرة مش عم بعمل معي أنا، هي مسيرة بتبلش من البترون على كفيفين لسه بتطباوي المرقصتفين.
0: نعم.
1: اللي بحب يكون معنا بالمسيرة طبعين مشي من البترون على دير الحبينة، ومن الساعة 12 الظهر بالانطلاق، الساعة 10 بنتلاقى بالبترون، والساعة 12 رح ننطلق مشي لفوق. اللي بحب يكون معنا أهلا وسهلا فيه، ربنا يقدسكم كلكم.
0: مرسي يا ابو الزوز وان شاء الله مقبول يا رب، وصلينا صلينا ذكرنا بصلاتك.
2: والله يا رنا هلكتونا انتوا هالمشجعين، هلكتونا. ما بيصير مرقت سياره هلا على التقاطع قدامي وبس قلطت من قدامي، انتبهت كان رافع علم البرازيل تتشوفي نحن قديش حنين واحباب وقديش نحن خلوقين، مرقناكم على الطريق.
0: يا الله
2: التنين. الله راد،
0: الله راد يا أفرام. لا أنا عم شوف الفيديوز على السوشيال ميديا، أعلام برازيل والسيارات والمدري، يعني أهم من ريو. نحنا عاملين للبرازيلية أكثر مما بريو عاملين لون، عن جد لا شي جنون. بس طب إنه بدنا نبسط.

0: مولعة بآخر نص ساعة من حلقتنا لليوم مع فقرة جديدة.
1: صدق أو ما تصدق،
0: اسمعوا هالخبرية واعطوني رأيكم. دراسات بتثبت أنه الأشخاص يلي بيشتروا هدية لحدا بيحسوا بسعادة أكتر من الأشخاص يلي بيصرفوا نفس المبلغ على حالهم. شو رأيكم بهيدا الخبرية؟ وإذا أنتوا بتفضلوا تصرفوا مصاري على حالكم أو على غيركم؟ أنا بيناتنا بصدق هيدا الخبرية، لأنه ما بقدر لكم الفرحة بقلبي لما عن جد بهدي حدا أو بربي حدا، بكون كأني أنا اللي ربحت أو أنا اللي انهديت. أنتو شو رأيكم؟

0: بحبك يا عمري. يلا لنبلش نسمع رأيكم بهيدا الشيء اللي بعدني قايلته.
1: هاي رورو.
0: هاي لينا حبيبي. أنا كمان.
1: لكي أنا حدا كتير بيحب يهدي ويعمل سوربريزات. عندي اياها هواية
0: عن جد.
1: ليك بس بالمقابل انا ما بنهدى نفس الشيء.
0: لازم تنهدي اكتر.
1: نعم بنزح.
0: عن جد الواحد بحس بفرحة كتير كبيرة لما بيهدي او بيربح، بتحسوا كأنه عن جد هيدا الشيء هيك بيعطيكم كأنه لقلكم هيدا الشغلة عم بتصير. عبودي خبرية صحيحة 100%. رولاتي بدك يكون معنا مصاري لنصرف. 100%.
2: سترولا خبرية كتير كتير كتير مهضومة وحلوة. مجاليني دقلي عم بيقلي كرمال شو تقسم الكادو أنا وياه. تفضلي. مش بدالي يقلي عندي صهرة عندي حفلة عندي شيء بنعمل له إياها، بدي يقسم الهدية أنا وياه.
0: يخرب ذوقك يا مجاليني. يعني بدل ما تجيب له رولا أرجنتينا، بدل ما تجيب له حفلة يروح عرس عيد ميلاد تخرج، بدك تقسم معه الهدية. ولك الله يساعدني عليك يا مجدلاني.

بشوف كل هالمستمعين إذا من اليوم أخذوا الفرصة وطالعين يقضوا فاكانس 3 أيام بأمهم وأبوهم وين راح تروحوا؟ بحر، جبل، مسافرين؟ خبرونا

0: لنشوف فريمو كيف رح يقضي الويكند.
1: قال لي مزبوط الخبرية صح، واحد بيشعر بسعادة بس يقال لي من هدية لأنه بيشوف فرحة بعيون غيره.
0: بعيون غيره يا ريمو، شو عامل هيدا الويكند؟ بحر، جبل، بيت؟ خبرونا، عطونا أفكار ممكن الواحد يعملهم هلأ.

0: لتعرف الكيمستري بيني وبينها. قال نويل ركب بأحرف اسمي بيزبط أحرف اسمها للورا, which is very true, لأنه في R و A و L و O و U. ولك يقبرني موديلك وألوينك يا لورا. يلا خلينا نسمع لينا.
1: أنا يا رولا هيدا الويك أند تخرج آخر بنت عند الصغيرة.
0: يا حبيبة قلبي
1: أحلى شعور, رجعت جددت لي إياه هلأ, استفدت حفل التخرج.
0: حبيبة قلبي الله يخلي لك إياها ويخلي لك إياهن كلهن وتضلي فوق راسهن, وألف مبروك.
2: ولدتي اليوم وبكرة وبعد بكرة شغل بعد ما بيّن معنا.
0: يي يا الله يا ريمو, يلا معلشي بسيطة, شغل أحلى من القعدة. أنا ما عندي فرصة غير يوم الأحد, جمعة وسبت شغل, لح أفقد لك كتير وأشتاق لك أكتر, وأنا بحبك كتير, حلمي أقضي نهار كامل معك, كامل بأمه وأبوه كله كل ده.
3: أقول لا أنا منبسط, بدي بس في مصاني على حالي أكتر, علني أنا مستاهل هالشي. عرفت كيف؟ تحية لأبو الزوز, ويلا نحكي التنين. الله راضي يا رولتي.
0: إن الله راد يا مجدلينة.
1: عطاء بتحسي بفرح غير طبيعي, أنا دايما بقوله أحلى كتير من الأخد. بعدين بكرة أنا ترى أنا بكفي قد نهار مع صاحبتي, بعد بكرة عندي أول أرباني بالقلايات, كمان طلع شوي بكير وعشا وهيك. هلا الأحد ما عندي شي, إذا إجا كارت وفير ماكس بروح بعجبال بقضي وبجيب الأغراض, إذا لا شوفوا تصحوني شو بعمل الأحد. أمال
0: يا الله ما أهضبك يا أمولة, إن شاء الله بيكون وصل وساعتها هيك بتروحي بيكون عندك نهار الأحد مليان. كمان هن العالم ما بينتقوا, بكفي إنه هتلر ألماني قالوا كل المصايب العالم.
4: أنا مع هيدي الدراسة وبأيدها, لأنه أنا كتير بحب أهدي كادويات وبحط كتير شغل بالكادو اللي بدي أهديها, يعني ما بهدي خيالنا, يعني الشخص اللي بيعني لي كتير بهدي كادو من نص قلبي مثل ما بيقولوا, وهو عم يفتحها أو هو عم بيصل له كون أنا فرحتي لقرعتي مثل ما بيقولوا. مظبوط أنا بأيد هالدراسة
0: 100%, ما في أحلى من هيدا الشيء. عملتها أو ما عملتها بشرفكم يا جماعة. كم مرة مننعزم عبيت حدا ومن دوق شيء وما منحبه وبس يسألونا طيب الأكل شو بيكون الجواب؟ يامي شو طيب, كم مرة عاملينها ولا أهضم من هيك. عن جد بتعقده. قال لا كمان إنه عم بيخبرونا إنه بيعملت, عم بيعطوني أفكار جهنمية. قدي بحبكن أنا, كم مرة صايرة بتصير تقولي يامي طيبين هالأكلات. طب إذا قضيت نهار كامل معك كامل شو قال إذا قضيت نهار كامل معك كامل شو بيعمل؟ رح نتوقف على آخر بريك ونرجع منتابع والعانة.
5: برنامج والعاني مع رولا شمية, بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع, نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة, وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية, أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: يا ويلي ملا شوط, سن المونديال لنا ما حدا يناقش, شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
7: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
6: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
12: زي بحكوني عنك اني كنتي دايما
11: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: يلا من كفة نحن وياكم كمان عم نسمع الفويسات.
1: يلا يلا إذا ما المعدن عنده شيء يروح معنا بالمسيرة نهار السبت. يلا حابين نكون كتار كنا نطلع على السما.
0: اللي ما عنده شيء يلقي لا أبو الزوز بالمسيرة نهار الجمعة. قلت بكرة نقول له راد ما ركزت إذا بكرة أبو الزوز من البترون. مشان المستمع اللي قال كامل شو بيعمل بيروح بينتحر أنا بهمني يكون مع حبيبة قلبي. أوكي رولاتي بدي ضحك لورا. أنا ولا مرة جبت في كادو إلا وضل بالبيت يا لورا. عن جد بام بام. هلا بدي أسألها

0: نشوف ايمتى قال
1: السبت السبت السبت
0: السبت السبت يا جماعة السبت السبت اليوم كلنا ألمانيا. أيوة اليوم بدها تلعب ألمانيا لنشوف شو رح تكون النتيجة. شو شو برأيك نويل رح تكون النتيجة 3-1؟ يا ويلي هن وجايبين 3-1.

0: بيقولوا لك 4-0. كمان بسطت بالخبرية أنت. المهم يكون 4 فوق 3. 7-1 بيرجعوا. يا عين. بنسمع ريمو.
1: مع مين بتلعب ألمانيا؟
0: 7-1 بيرجعوا. يا عين سكوتلندا. يعني أول شي وصلنا على ختام حلقتنا لليوم معكم. بدي أقول إن شاء الله اليوم الماتش ألمانيا وسكوتلندا يربحوا الألمان أحلى ما ينتحروا اللبنانية. وبدي أتمنى لكم ويك أند حلو بيبلش من اليوم. لي. نحن إن الله راد ملتقانا بيتجدد معكم نهار التنين على الساعة 5. تسلوا منيح, عبوا انرجي وبوزيتيف انرجي بالويك أند لحتى نجي ونفضفض وتخبروني شو عملتوا نهار التنين. إكوادور. أنت غلطت. إكوادور. أوكي, مع الإكوادور يا ريمو. إذا أنت ألماني مش عارف مع مين عم تلعبه. ياي. فإذا ألمانيا وإكوادور إن شاء الله بيربحوا اليوم الألمان. أحلى ما بكرة نجي على نهار التنين نلاقي نويل وكلود أواس مقوص. يلا أنا ببوسكن كتير وبحبكن كتير مبسطوا قد ما فيكن, وبشوفكن نهار التنين الله راد. Love you all. Bye bye.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرد.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لبنان سويس انشورنس.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
5: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
4: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
6: متعني واسمعني وحبني ورقصني
7: والعيني وتلجاني وبرداني،
6: صار عندي فانزات من all over the world.
8: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة.
6: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
9: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
10: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
11: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
12: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغنى.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: ملك على عرشه
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
0: غالي. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالي.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
5: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريك يا سامورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
9: حدا غير رولا بيبوسه.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير، بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل لبنان سويس انشورنس. اغاني لايف مع اغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: حسات حسات
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس أغاني لايف على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي ما بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: بتعرف خيالة يا غالي
1: أنا. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طول بالي وبخيالي غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبها.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس، استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. حبك مثل بيروت. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: والعاني والعاني
5: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
6: غني غني من قلبك
5: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
7: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
5: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
8: رولا صوت شيطانو بدي سمعوا صوتي.
5: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
9: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
5: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
10: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغري سنة يا رولا.
3: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
11: حدا

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص. كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
1: غمرني وشك خلينا
2: ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: ولعاني ولعاني
4: متعني واسمعني وحبني ورقصني
5: والعيني وتلجاني وبرداني.
4: صار عندي فانزات من all over the world.
6: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
4: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
7: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه.
8: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
9: يعني عن جد ولعاني هيدي الحلقة اللي ولعاني.
10: بدنا نروح
1: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغلق.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبه.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس
6: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ما بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالي.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص وبعد عنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي. جديد فارس كرم على الخير ناوي.